المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من الفضائية الإيرترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. بيان صحفي بخصوص السلوك العدائي المؤسف لإثيوبيا. مراجعة تنفيذ برنامج الزراعة المسقرة المربحة في إقليم عنسبة. اختتام أسبوع الشباب في مديرية جندع. في الأنباء العالمية، بوتين يتوعد باستخدام كل أنواع الأسلحة بما فيها النووية. روسيا تطرد دبلوماسيين نيجيريين رداً على خطوة مماثلة من بودابست. وغواتيمالا وتايوان تسعيان لتعميق التعاون. من العناوين للتفاصيل، أهلا بكم. أعلنت الحكومة الإثيوبية في بيان صحفي أصدرته أنها اتخذت إجراءات لإغلاق السفارة الإريترية في إثيوبيا وطرد 10 دبلوماسيين إريتريين بمن فيهم القائم بالأعمال ودبلوماسيون إريتريون آخرون معتمدون لدى الاتحاد الإفريقي. ولإضفاء صفة الصواب على هذا السلوك العدائي غير المبرر، لم تدخر الحكومة الإثيوبية أي جهد في اتهام إريتريا بأعمال عدائية مباشرة وغير مباشرة واستفزازات. إن هذا افتراء يثير الدهشة. والحقيقة أن إثيوبيا هي التي ظلت خلال السنوات الثلاث الماضية تنتهج وتروج لإعلان حرب مكشوف ومستمر بهدف تنفيذ أجندتها العدائية التي أطلقت عليها اسم ضمان منفذ سيادين على البحر، وذلك بغرض غزو الموانئ والسواحل الإريترية ذات السيادة. وإضافة إلى المضي في هذا المخطط الاستفزازي، فمن المعلوم للجميع أن إثيوبيا ظلت تستضيف وتسلح ما تسميه جماعات المعارضة الإريترية المسلحة بهدف إشعال صراعات داخلية في إريتريا وإحداث تغيير في النظام. وفي مثل هذه الظروف الصعبة، ظلت إريتريا تختار ضبط النفس أملا في كبح التصعيد الخطير الذي قد يترتب على ذلك. وفي الوضع الراهن، ليس أمام إريتريا من خيار سوى اتخاذ إجراء مماثل وقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إثيوبيا. وزارة الشؤون الخارجية أسمر الأول من أكتوبر من عام 2026. عقد فرع وزارة الزراعة في إقليم عنسبة في 29 من سبتمبر في مدينة كرن اجتماعا لتقييم سير تنفيذ برنامج الزراعة المسقرة المربحة بمشاركة مديري المديريات ومسؤولي الجمعيات الوطنية وممثلين عن وزارة التعليم إلى جانب خبراء الزراعة وشركاء العمل. وأوضح المسؤول المؤقت لقسم الأراضي والزراعة في إقليم عنسبة سيد جبر مسك التولدي أن الاجتماع يهدف إلى تقييم الأنشطة المنفذة في إطار برنامج الزراعة المسقرة بما يسهم في تحقيق هدف وزارة الزراعة المتمثل في توفير الغذاء المغذي للجميع وتعزيز العمل خلال المرحلة المقبلة. وأفادت التقارير المقدمة من المديريات بأن الجهود جارية لضمان تنفيذ البرنامج بشكل كامل من خلال مزارع واحد أو مزارع واحد على الأقل في كل قرية، مشيرة إلى أن نحو 200 مزارع يطبقون البرنامج بصورة كاملة حتى الآن. كما يجري العمل على زيادة عدد المزارعين الذين ينفذون البرنامج في جميع القرى خلال الفترة المقبلة. وأكد المشاركون أهمية التركيز على إنتاج الغذاء الأخضر وتقديم الحوافز للمزارعين الناجحين في تنفيذ البرنامج والعمل على إدخال تربية النحل وإنتاج الدواجن في جميع المديريات، إلى جانب تعزيز زراعة البطاطا الحلوة باعتبارها جزءا من الإنتاج الزراعي ومواصلة الشراكة الفاعلة مع وزارة التعليم. في كلمته الختامية، دعا المدير العام لقسم الإدارة والمالية في إقليم عنسبة العقيد كبرومنر أيو جميع الجهات المعنية ولا سيما المختصين في المجال الزراعي إلى مضاعفة جهودهم بالتعاون الوثيق مع المزارعين، مؤكدا أن البرنامج يسهم في زيادة الدخل وتعزيز الإنتاجية الزراعية. كرم مكتب وزارة التعليم في مديرية عالدقيح في الأول من أكتوبر 48 طالبا وطالبة بينهم 22 طالبة ممن حصلوا على 80 درجة فأعلى في الامتحان الوطني للصف الثامن خلال العام الدراسي 2025-26، وذلك بمنحهم جائزة قحيتو. وأوضح مسؤول المدارس في إدارة مديرية عالدقيح الأستاذ بينة أسفاي أن جائزة قحيتو تمنح للطلاب الذين يحققون درجات مرتفعة، مشيرا إلى أن المكرمين ينتمون إلى مدارس المرحلة المتوسطة في قحيتو ومعمحازة وداقين وعنابور وإيجيلا وحواطو.
وهنأ الأستاذ بين الطلاب المتفوقين، مؤكدا أهمية الدور الذي يطلع به الآباء والمعلمون في تحقيق نجاح الطلاب، ودعا المكرمين إلى مضاعفة جهودهم للحفاظ على تفوقهم خلال دراستهم في المرحلة الثانوية. من جانبه أكد مدير مديرية عدقية حسين هبتاية تسفازجي أن تشجيع الطلاب يمثل أحد العوامل المهمة في دفع عملية التعليم والتعلم إلى الأمام، داعيا إلى تعزيز هذا النهج وتوسيع نطاقه مستقبلا بما يسهم في تحفيز الطلاب على تحقيق مزيد من التميز. تم في مدينة عيلة برعيد بإقليم عنسبة في الأول من أكتوبر إحياء اليوم العالمي لكبار السن على المستوى الوطني تحت شعار كبار السن مصدر للتراث والثقافة والقيم. وفي كلمة ألقاها المدير العام لإدارة الخدمات الاجتماعية في إدارة إقليم عنسبة العقيد تسفات يونغرماي أكد أن مجتمعنا بما يتمتع به من تقاليد وقيم راسخة يولي كبار السن ما يستحقونه من المحبة والرعاية، مشددا على أن الحفاظ على هذه القيم وضمان حياة مستقرة وكريمة لكبار السن مسؤولية تقع على عاتق كل مواطن. وأوضح العقيد تسفاتيون أن المناسبة تمثل منصة لتعزيز انتقال القيم من جيل إلى آخر وترسيخها، مؤكدا ضرورة مواصلة الجهود لضمان توفير بيئة تقدر إسهامات كبار السن وتثمن ما قدموه للمجتمع. من جانبها أكدت مديرة مديرية عيلة برعد السيدة عائشة علي النور أن كبار السن يمثلون مصدرا للأخلاق الرفيعة والقيم والإيمان والأخلاق، مشددة على ضرورة توفير الاحترام والرعاية اللائقين لهم. وشهدت المناسبة تقديم شهادات وتجارب من عدد من كبار السن حول ثقافة المجتمع وتاريخه وقيمه وتقاليده بما يعكس دورهم في حفظ ونقل الموروث إلى الأجيال القادمة. يتم إحياء اليوم العالمي لكبار السن في الأول من أكتوبر من كل عام، وقد أتم إحياؤه هذا العام على المستوى العالمي للمرة 35 وعلى المستوى الوطني للمرة 31. اختتم في إدارة الضحية لاعيتين في 28 من سبتمبر أسبوع الشباب الذي نظمته مديرية الجندع تحت شعار تنظيمنا القائم على المجتمع أساس تنميتنا، بعد أن استمر لنحو شهر وشمل 5 إدارة الضواحي. وشارك في البرنامج أكثر من 370 شابا وشابة، بينهم 200 شابة من إدارة ضواحي حوض زيت وإنبت كلا ونفاسيت ولعيتن ومحبار، حيث تضمن منافسات رياضية وثقافية وتعليمية، وذلك إلى جانب أنشطة متنوعة هدفت إلى اكتشاف قدرات الشباب وميولهم وتوفير فرص لتبادل الخبرات وتعزيز قدراتهم البدنية والفكرية. وأفادت المعلومات بأن الأنشطة التي نفذت على مستوى إدارة الضواحي حققت نتائج مشجعة وأسهمت في توزيع مشاركة الشباب في مختلف المجالات. وأوضح مسؤول مكتب الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مديرية جندع الشاب صلاح الدين علي أن برنامج الأسبوع شمل محاضرات مهنية ووطنية وتدريبات في القيادة والإدارة وزيارات إلى المواقع التاريخية، إلى جانب أنشطة إنتاجية داعيا إلى تعزيز دور مختلف الجهات المؤثرة في دعم أو المؤثرة في تنظيم الشباب وتطويره. من جانبه ما أكد مسؤول السياسة والتنظيم الشبابي في مكتب الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد سليمان يوسف وأمين فرع الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في مديرية جندع الأستاذ دجان قبرو أهمية العمل المشترك لتنمية قدرات الشباب وتمكينهم من اكتساب المهارات المهنية التي تساعدهم على الاعتماد على أنفسهم وتحقيق نتائج ملموسة من الأنشطة الشبابية. وفي ختام المناسبة جرى توزيع الجوائز على الفائزين في المنافسات الفردية والجماعية.

وزعت في الإقليم الأوسط مستلزمات مدرسية لأكثر من 2000 طالب من الأسر المحتاجة بما يوفر احتياجاتهم الدراسية للعام الدراسي. وأوضح فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية أن عملية تحديد الطلاب المستفيدين جرت في 16 مديرية وفقا لمعايير تحديد الأسر المحتاجة، وأن عملية توزيع المستلزمات استندت إلى نتائج هذه العملية. وفي السياق ذاته أفادت المعلومات الصادرة عن مكتب فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم الأوسط بتقديم دعم مالي قدره 1000 نقفة لكل واحد من 164 طالبا تم تحديدهم ضمن الدفعة 39 من الخدمة الوطنية، والذين توجهوا إلى ساوة لأداء واجبهم الوطني ومواصلة تعليمهم للصف 12. وفي جانب آخر وزعت مديريتي حقات وعيلة برعت في إقليم عنسبة مستلزمات مدرسية تكفي لعام دراسي كامل على 290 طالبا تم تحديدهم من قبل المديريات، بواقع 150 طالبا في حقات و 140 طالبا في عيلة برعت. يهدف هذا الدعم إلى مساعدة الطلاب على مواصلة تعليمهم وعدم انقطاعهم عن الدراسة بسبب الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية، مع التأكيد على استمرار تقديم الدعم لهم حتى إكمال تعليمهم. نظمت إدارة الضاحية 4 سمرة في الأول من أكتوبر مأدبة غداء وبرنامجا ترفيهيا لأفراد قوات الدفاع المشاركين في تنفيذ عدد من البرامج التنموية في المنطقة تقديرا لجهودهم وإسهاماتهم. وجرى تنظيم المناسبة بحضور المدير التنفيذي لإدارة الإقليم الأوسط السيد زرقي تولد برهان، حيث أكدت مديرة المديرية السيدة ألقانش تكو في كلمتها أن أفراد قوات الدفاع يطلعون إلى جانب مسؤولية حماية الوطن بأعمال مهمة في المجالات التنموية وتنفيذ مشاريع البنية التحتية. وأوضحت أن هذا التكريم يأتي تعبيرا عن الشكر والتقدير لجهودهم وتشجيعا لهم، مشيرة إلى أن ما يقدمونها من خدمات تنموية محل تقدير المجتمع والإدارة. من جانبه أعرب قائد الوحدة المشاركة في الأعمال التنموية بمديرية 4 سمرة عن تقديره للاستضافة التي نظمتها الإدارة والسكان، مؤكدا استعداد أفراد الوحدة الدائم لتنفيذ المهام الموكلة إليهم من الشعب والحكومة. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، لوح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإمكان استخدام جميع أنواع الأسلحة التي تمتلكها بلاده بما فيها النووية إذا تعرضت منطقة كيلينغراد لهجوم مباشر من قوات حلف شمال الأطلسي، مؤكدا في الوقت نفسه أن موسكو لا تعتزم مهاجمة أحد. وجاء التحذير خلال منتدى فالداي السياسي وسط تصاعد التوتر بشأن الإقليم الروسي المطل على بحر البلطيق والذي يفصله عن بقية الأراضي الروسية نطاق من دول الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي، ويشكل قاعدة عسكرية متقدمة لموسكو في المنطقة. وانتقد بوتين ما وصفه بالمناورات العسكرية المتتالية في بحر البلطيق ومحاولات اعتراض السفن الروسية، معتبرا أن هذه التحركات تمثل تصعيدا. وكانت دول حلف شمال الأطلسي قد أجرت خلال الأشهر الأخيرة مناورات قرب كاليننغراد، فيما وجهت موسكو إلى الحلف وثيقة تدين فيها ما وصفته بأنه تصعيد غير مسبوق للنشاط العسكري على طول حدودها الغربية. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ستطرد عدداً لم تحدده من الدبلوماسيين المجريين رداً على طرد بودابست الشهر الماضي 10 دبلوماسيين روس وفق وكالة رويترز للأنباء. وقالت الوزارة في إجراء متبادل يتعين على مجموعة من موظفي السفارة المجرية في موسكو والقنصليات العامة المجرية في سان بطرسبرغ وغازان مغادرة أراضي روسيا الاتحادية في غضون أسبوعين. واتهمت المجر الدبلوماسيين الروس الذين طردتهم بممارسة أنشطة لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي، وهي عبارة تستخدم غالبا للإشارة إلى أعمال التجسس. وشكلت هذه الخطوة إشارة واحدة إلى أن حقبة موالاة روسيا في عهد رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان قد انتهت. أعلنت السلطات أن غواتيمالا وتايوان اتفقتا على استكشاف مجالات جديدة للتعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والصحة، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها وزير الخارجية التايواني لين تشيالونغ. وقد التقى وزير الخارجية الغواتيمالي كارلوس راميو بلين في مدينة غواتيمالا تزامنا مع احتفال البلدين بمرور 92 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الغواتيمالية أن الوزيرين ناقشا خلال المحادثات التي جرت في مقر الوزارة التطورات السياسية الدولية، وأكدا مجددا التزامهما

بينهما بالمبادرات المشتركة الرامية إلى تعزيز التنمية والاستدامة وتوسيع نطاق التعاون الثنائي. في النبأ الأخير انطلق صاروخ تابع لشركة سبيس إكس من فلوريدا وعلى متنه طاقم يضم رائدي فضاء أمريكيين ورائد فضاء كندي ورائد فضاء روسي متوجهين إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة علمية تركز على صحة الإنسان وأدائه أثناء التواجد في المدار. وانفصلت المرحلة السفلية المعززة للصاروخ القابلة لإعادة الاستخدام عن بقية المركبة في غضون 3 دقائق من الإطلاق وعادت ذاتيا إلى الأرض للهبوط، بينما واصلت المرحلة العلوية الصعود حاملة كبسولة كرو دراغون نحو المدار. وتعد هذه المهمة 13 التي ترسل فيها وكالة ناسا طاقما لمهمة طويلة الأمد إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة إطلاق تابعة لشركة سبيس إكس، وذلك منذ أن بدأت الشركة في إرسال رواد فضاء أمريكيين إلى المدار في مايو من عام 2020. وكانت الشركة قد طرحت أسهمها للاكتتاب العام في عملية قياسية خلال شهر يوليو. مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بالعناوين قبل نهاية النشرة. بيان صحفي بخصوص السلوك العدائي المؤسف لإثيوبيا. مراجعة تنفيذ برنامج الزراعة المصقرة المربحة في إقليم عنسبة. اختتام أسبوع الشباب في مديرية جندع. بوتين يتوعد باستخدام كل أنواع الأسلحة بما فيها النووية. روسيا تطرد دبلوماسيين مجرين ردا على خطوة مماثلة من بودابست. وغواتيمالا وتايوان تسعيان إلى تعميق التعاون. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.

0: حسب الله.
1: ولا عندي هكذا
0: أمر شديد قلت رايكي تولاني
1: تيها أمر شديد
0: دي ما عادي وردي أنت تعني تفارغ أنسغة نمرك ودس مراها أمر شديد ده فقري حب قلها بها لي سمعك
1: أفكس كحزي لي
0: إيه ويها وي عريضة أجوها بعني كل صبو يا حليفو
1: نروح
0: أبين خطرة يكون إيه حفر كده
1: تيجي حفر وزك ورك ما حفر
0: فا طالب خامة ما يتركبنا إلا
1: لا لا أنا عدت أمني
0: تيجي غيرك بزعبة سلينا يا خزار بزلو
1: تيمو قبري ولا عندك قبري كأدكو تلاقي كم تمارا لسه أنا بيتقتني دخان عين تقربني كألد أنت
0: هذا الحام صادري تسفيت أورت
1: وا صبري انت تسفى مسر اخوي انت تسفى مسر اخوك ما تسفى يتقرأت بلين انت يلوم و تسفى دق برك ولا حانت بأتوك ايدي بلو ولا حانتي
0: انت هينوك حويكو من دي مو نسخة دلي دلي كانيو زيت دلي دلي كا تقعزو خم دابلي كوز غطل
1: كساب معاس يمو تقعزو خمزي لي غطل كساب معاس
0: كساب تانات كاتب لاز رهبا سالينا حاند حراي دليتن مرجع تخبر الله طريزو لكا محزنتكم عاقبكم مخادسة حيش مش
1: هل انا وقت ايه؟
0: كم يدي ها؟ انت واحد جاي
1: مر
0: معنى

0: ماشي كده.
1: ده حنيه
0: راس نغمي حضرتك.
1: تحني لو محاش
0: مساي جزاء تتخذكم محاشا انت موزيك
1: تنترايب التبع الله
0: بين اخي
1: هو
0: حميم كذا العزات كذا يبلك النار اخص صبوغ على اللغة تمنوني قديم كده يتنقرني
1: انت تحني
0: انت هيمو انا ملكن مزيكا حميم كنا نار اخص أمو زين دي أنت مال هنيت؟ نما عاد سلسة بيزي وصلي
1: معس معس
0: نقو ساعة شد الشاي قطر ساعة كلتا مشيت كا ساعة عسرت
1: أمي اللي تتحوي كحوي أخا
0: تحوي هو وزي تايد حمام لكي حمامك جنزب زين استقام مسال ترى يكون
1: روبي لوديك الحمد
0: لله نحاني له اذناتك كينا هنا قركوا
1: ماتي
0: هو محمام كسا هنا قركوا قالوا يا أخلو لحركة قرب ترقاقي اندي زمان
1: ايه انت الاخلة تحدي ما تخيب لك عليها
0: حالي لنا انا غان نابق او كومبر كقوم روزي يقبو معاسكو ينو الدموزيت
1: مبركة مما تلك الحاسب
0: هو أب حلوني إز مركز ده حركة حانت مع التقليح الكازي يتفلس سب أب قزيت سقام كاما سيخر الدعال كازو اللي تخلو سبيب
1: ده حانا يتنقر
0: قزاهم كاما سيام يرم
1: هو كنت ما عدم سواتير يلا تعالوا نسلم لهم هذا مامتي
0: ماما اقبل قدها قرب ايوه انا قد بحي المبر بحي المبر ماني اتخذ حابو خد اللي تخون كسي ما قوه الثاني ماما يقدر لك ريك وغلق الله قال لك بعد

0: ሰሊና ሰሊና
1: አቤት
0: ነስከ
1: ايه مايك عندها
0: اخي لو ذهب كن الزحسب
1: هو نسو ايه ده
0: ما غادي له ما يقرب كمان كيكون بزح غدله
1: وا كميلو
0: كميل ده اسخ ملس لي
1: وا ما رحن بعلي دو قطره
0: دقاقي ما فقيده عندي زغل انا بطقه اب كاسا قربالو
1: اي قربني وكاسا راه مو بعلي ندي زحزو ناو قطو كمان زي مت
0: اما نسو غديل كي يغنبل اذا خاصا بدحري خالص سب زحزو ندحرا زي له خينو كميل غديل نسخ طيحت ندس لك
1: اتا مايك
2: رغيبكي
1: طيب
0: سلي حساب لك عزلو اي غودله اي توسو انت هذا زغل عام سلع على كل كراس سند
1: بعلي ناب غزي سراو لو ايتي لندي سن بيد صالح
0: انت لك ديمسو
1: انت يكلو عند عند بس لزح تتكن ايكو لا بوليس كريدي كان يركم شي حاجه
2: هو
1: مونتي لو مهارا
2: كسر حجز راه هو نظر الا
1: تعان دحرك امس ميكال كحدري اتشغل يوم غزا يمتني
0: ايه
1: كحجزه تصفحات هنا
2: صباح راه
0: صباح

0: الله اكبر يا جماعه الكير اللي الناس تاعها كان كبتين يوم تاع بها كان حلفوا بها مفرمن يوم لا تصباب كبوتش الله وسع صباب حنين كبتن وصل امريا خسن ابو فقارت
1: السلام عليكم شيخ السوق لا سلام مقا كمر سلام عليكم يا جماعه الخير اللي جنا بس كذا قتلت ابدا ما حالت يا جماعه هذا لكم يا اخي يا مريني يكون المدير
0: قالنا سلام لي بيلا الحيث

0: سلام لبيلا سلام تبلسوتوت شاكو ليكم نقول ترفعنا
1: عم عدم الا كانت لك قهوتكم ومطعمكم من اللي جا كان لجا بنا وديكم ديبو مره واحد بس ما شاء الله طورا ودان فتيو
2: ودي قدمي هاكو علو
1: قدمه ما سنعرو ما شاء الله لكن ما شاء الله جبنات كمال امرهم ليكم مجتمعنا فتيت وعما تجيك ثبتها لكن ما شاء الله زباين حدايث وسكر
2: سنه لك همالت ولا لجبنات فتيت تاول لكن بس عاد شقول قد كان بالله
1: يديبري يديبر عم ادم جبنات عاد شقول يديبري اللي يكون ما شاء الله فريه فيهم الجبنه فتحه ولا زباين حدايث رايه وشبابات هي من كلها كان مره فتحه وانت ما يقولوش لك كان ما زلت لك عم ادم محمد
2: سامعني يا ريشاي الا جبنات بالله تا ولفته من ابره
1: هي ابي ادم الا كنت بدمك جبنات كيفته ومن كل هي ولفه اتماتنا وابونا لك
2: سن ليكا اماتك او ابوك هي ولا فوم ولا فوق بها يالا او الصبح الشغل اللي يتفرروا او عاد حد ولا عرفهم او ما هي مسا كل وراتهمكم اقدو ستوا وان خبر قبو قلومك لتهاجوك تعالوا هذول بلا كدي لكم قدام كل بلا قبيله ثلاث دول يعمل ستياب لكاي لكم وراك كما ولا فول احد هنا ولا بزه ولا جبنا تسوق هي بس نايا بنات الحكيم بلك
1: جبنا سوق فوتا بهذا
2: جبنا السوق جبنا السوق لها ولا فندق قعدت منه انا برقبت له نبرقبت بس هذه ابو تكل ولها حتى ربيت رمى كل التي جبنا انت فطر الديا كلام حبر نوسو والتك وزوله خلاص
1: يا عم ادم كثرك بقول لك سبحان الله جبنا تكون برد قبي
2: يا اخي امت حتى ليت وفنتي للشباب تقول لهم هليكا الصبح شقوقو من دكو كمن الصبح الا جبنتي الا بلاك عليك اقل حد رو بس ما حبر كامل دو جبنتي انشط انت طالبه منك كغمش لك راس الحجزوك كمان ابرا من الصبح اسك مس الا بونو من الدرره ورات يكون وعلم واحنا حقلانا كافلونا اجني تهاق دبو وقلينا تقبل دبو قدمنا ها والا جبنته بثت ناكوس ريكا المدرره بيتو مسديا هذا الحاله
1: كانوا سامع مال شيء ده مساله حاله فتره شيء ده ايما تهجكت ترى تعقله شباب ستوبت لسحقوا ودتقولوا شاب ستوا ما شاء الله داقمه دي بقى عقله شيء ده عماد مهينه يكون
0: يا ري يا ري رب تبليكاته
1: مرحبا
0: رب تبليكاته سنت به شيء ده الجلال محبرته يا اخي سنت صاحب حامي
1: مرحبا مالي سنه ده حمزك
0: ادهنتني
1: يوم شيء ده اللي تعقب لي
0: ابا شيء ده اللي تعقب يوم شيء ده لو كفته تعقب ابي ادم مين انتم ابون شويه شاوكون
1: دحان ولا عقب لك شيء ده قالت لي تصنع حكا زي دي انت نو استرحكه ازعقب وادي
0: انا اتعقبكم
1: اول من بل سلام تحبرك قدام سلف للسالم وحقها لتهاجي سلام يا بديت يا اخو مقبل الا لا تستنى الامانوت سلام ارباب ثبت افرح سلام قلت بعدك
0: انا ارسلنا لكم قلت له لا تعنا بس انا في الشات عقب لكن امت حتى هنيت يا جماعه الكير لسلام قال تتسك سلام يتوجب نور
1: لا لا قدام والاكل وسنك بس سلام يتحلف من كروس
0: لا لا لا لا استنى هلو هلو هلو بس انتم بتصنعون منكم امر او سنيت انا نوص يومتي قلت له سلام انت ما يتعب
1: الا سلام سلام
0: الا سلام
1: عيون قبرك بك هذيك قدام سلام يقتلني سلام قول كله تبس مين درك بتك هاي
0: ركبتنا يا لداقم قول لكم قوكم قبول لجبناتكم رقاق وتامت هليت وبردت الا جبنات جبوره ما كير ولا الا جبنات بس تنو ده من حديثه جديده
1: عاري شاي لا ما انا بقول لي ها هذا هي امانه حساس سبتتك اذا انتم تهاجوكو وانا اقلع عليكم
0: طب يا ادم بنركب لك لا هجيك الكم من قبيه وين تتقسي
1: لا لا انا عريكم انتم جبنتكم جبركم
0: خلاص بس اكيد عرينا
1: يلا
0: اللي جبنتكم سياك اسنيه

0: السلام عليكم عم بكم.
1: مرحبا مرحبا عليكم. السلام
0: كليكم. كليكم
1: سليكم
0: عافيتكم.
1: السلام
0: انا فيكم قدوت ان شاء الله.
1: الحمد لله الحمد لله. سميت كرينا ولي انا فيكم وكيل لكم من انت.
0: سبحان الله عم بكم ابركم مثلني السكه دي فروقاميه ليكم.
1: سبحان الله قاعد ابر زم منه ابر حتى ويبيلينا البابنا قصد يا ابوك. ها لكن بس انا ليك بس من لهم دلاله مسرج لي.
0: سميته
1: سميت كذا بس كتاي بنا تاي ابوك.
0: ابدا انا كم عن قلها بكمتا
1: هذا ما يجتمع هبناتا
0: يا ري بس هي بكمتا يوم نوسكم اموره.
1: لا لا محمد رسول الله هدراي انت.
0: ابدا يا ري الامتحان اللي يوم رايكم تمنو واسكم في دوره.
1: انت بس ديناي انت امركوكا ديناي ديناي ديناي انا اتفرقوكا
0: اي كباكم كمير ود عمير اسك ادف الروقاميه لكم ديناي انا.
1: كمير ود عمير سمي كمير ود عمير اسمه ويا ما امركا
2: يا ولد اي تام تحلني او سمك سلني او ما سمك جيس بقى خلاص سمك جيس بمن ينوز
0: خلاص قدم بقى اسمي تش دينارتا.
1: بس بس بس انا بتقرب يا بعد حالكم تقرب يا بعد حالكم لكن ما له بدك وين رفض ديناي اللي بيقولوا قل دمانه سلاجس اللي فيني على كوكلا مسلكوك
0: قدم ادي يتراسعوا على سمي دينارتا مكمل.
1: مرحبا مرحبا قدم ربنا يزدهني يبا لكن قدام حوا ترايا ما رسع ورسع هي لهلاتو انت ما سميتش يا مره وانت بيلكا مزح يترنت يا ابوك. ها سمعني سمعني لا لا لا قرها دي شاكوا عليكم وقراكم قالت عودكم ابو حنملكم قامك
0: الصوره قرهت يا ري عم كميل ابر ليت ايكو تحجفكم مثلني اسك ادي فروقيه ليك
1: حجفت حجفك ان شاء الله اذا تعير نوس كتمر دينا على اسمني علقا اعوذ بالله من كلامي اللي ما بدي هو ما لك عكل هذا
0: عم كميل يتحرق يتحرق دهان دهان لعذركم مقبولته
1: اذن لك العذور اضفنا لنا واريكا ديناري انت قدي.
0: انا ما قروش منكم سلوف لعلكو انا دينا انا اوه عم كمال
1: لا لا ما سمت ما سمت من غير سلوف لك عليكم لا تنح تنح تنح والله دارات اذا بعدين دينا انت امر لكم لا سلام لا دل دمان لا سكا برس لك عليكم بس
0: قروش اذا منا لا سميت شنو صاب ديكا عم كمال
1: هربك دحان دحان انا حكيت كبكاز من غير حد كاد بعسل قلت كبكاز يوم من تعرف فجيت اسرك
0: هلا طارت
1: تلاقي دحن
3: ازيك ما مالي ريكا عجبنت ريكاك بس كمالة تبي جلال
4: حسنيتا
3: جلال الله اكبر تري له تمام يا سلام يا
5: اخي ها اولاد
6: مرحبا مرحبا
5: مرحبا
6: مرحبا
5: عشي غسوق مالي ميت اللي تموت كيوم سكي داقم مي
3: يا ري بس مبلبون حال فاتك هليت هلو بدقم قل كليت بس نحن هاك عنا
6: شيخ السوق من إلا جبنات سهل أسني شواتك وآدمي ماذا دقمي داق ما كبيرين تبارك بلينك
5: إلا من جي
6: تحكير
5: ان دعبالك دقم معي أنا شغليت بنحاد قول لي
3: يا ري تحكر لو دعبال ربنا سدين نبان دي يكون دقم تحكر يكون يو يو متى أنا وات حنكان دعبال لقبي بان دعماتي وروت نفر شقت جلالي بكويت وسديريت وندارت علام ولا شنباتو شيب النوفور مالي كتن دو مرنوكا كنك عسيه كل اللي ما فتليهم طقب يكو بس من نقدو هنا ناي كنتو اتقب يتكبت لبلن
6: اي ابو حري
3: مرحبا واتفقورا ليلين كالادي هم اداتيو انا ما صلهم كوتا لدين
6: سلام كير كاتبو ها
3: ما سلام كير يتقبل هرودا من العرب تتكرت بالقطع الطايا من ايديه تلاتات عطبس انا يتفتعنتي هنا يا جماعة تركير لك على الشمو من طرق الشم ناي مفروض إباه ما إديهما اللي جابت مسل كن كما تكجامت قلت إديك محفتة تايا وفاتن كالين كفل إيكا وكوبام وسلومام أنفات صروي تلبل فاتن بس كالين وأنا هيني إلا إديك التترفية إلا إديك التملاج من إديه الحمد لله الحمد لله من إديه يبدل ما إديه غطس أنا إديه تعلقها هلا تبل تعلقها وطانا
6: لا حول ولا يا رب هون بدل إديك بس دي بنقادنا يا علمات يتمني
3: المك كان جامد ابو حريص ابطا يا بلاك قال لكم امي ما تتهاجه لك وانا ملكنكم رمتتني العصاري اقول على حبه ما تصط وتعلق عنها هلا تبن لا اله الا الله يبي جريت
6: ملي يا اخي الاخرتك الاخرتكم كوغدا تحجرنا كوغ ركب لك يا
3: تعلق عنها هلا تبن وتفرجك الحمد لله تبن أو ولا يسأل قرب السن فارق عليك أي لبلني
4: الله أكبر ونسى فارق عليك أنت
3: ما فارق عليك أنا لدي من نأدي هو نوص وقرف فروقي أنا بعد أن قاد ما لا يفارق كيه اللي كوبين وهو طوال ترق لدي أبلك لدي أبلا نزارة من نعن تهاتو تحو جوب ساقلاك أزهي بيلين لعن تهاتو لك عيد عند أفاز زيك أنا أبا ما تهزان يا جماعة تهزمكو فارق اللي كل اللي بالكلمة له ما عليك عمي
4: إذا زمت كي تبلين ها
3: إذا زمت كون وزح الفار أباو هين ملي من أنا قلت سأل العلت عديلة وأنا لدول لها أنا في الشات كياب أنت أهور أنا فرقة تايم علنا زمان وتتخيل أي ملي أتايم تقبل له بس أتي تقبع إلا فنجي وفنجي كليت كتفتنا هيك عربت نوس يوم متى أنا عندك قرأت كوغل كلب قل الكفات بيني وترك كوسن ودينا ما دام ولا سنيتا يا جماعة الكير ولت السلام أنا من قبي أمة حتى هلي ما إلا حتى تشارك تتكبتك سلام تبلك ما إلا حتى أنت فارح إن أنت تتكبتو نتنونك على حلفك وصار أمة هلي تاني كم سر إللي لليوم لك كبتيني إللي الجريدل إذا كرتك كألا إذاك من نت إيش وهذا الأفجر نزمز وإذاك هتل السؤال وأنت لسؤال ما تتحلف طيب يا جماعة الكير وحر أما 30-20 سنة لو وديت من كي يكون إلا ما لو مسلنا ليه مسلنا عبيد إلا لا نفكر يعني أنا حري قدام حتى يكونيني تفيق هذا قدام لفناتي
4: بس اللي من الحرق ريكا الدبي حركة بس اللي أول عمتك حتى أول روت الحركة قبلي حرسك إحنا هذا عبيه إحنا من ترست أنتم لنا إيش مترقبكم اليوم بيزل الباكون قدام ما دول من زولا ها اللي بس ما تحسرت ليك انت بس انت في اليوم
3: لا طب اللي ما تحسرته كهتو انا فلان وفلان انا ولا سلام لبصوتك انت قال احنا بالله كنا زنز ودين باقي الامر انا ما تطب الا ديت ما تطب من كان لسيكوها تحميه تجبنت ما تصلي كونوس
4: انا مسمس انت بس

0: هاجم هاجم هاجم.
1: مرحبا مرحبا عم كمال، اهلا وسهلا. قوم معكم
2: قبل ليك.
1: مرحبا
2: ليك.
1: كيف الحال؟
2: انا ركب كوكروس حاجه كاع قدا يا بوك.
1: يوم لا بس يعني رئيس مديرنا يلا شغلكم انت دونيت قبل تحزل ليكم.
3: رئيس دار شغل يا زمنا انت رئيس ود رئيس انت تمام مدك هذا رئيس يتقبي لكل الناس درسك ها لكل الناس انت ما قارع لك ما مو حدا هنا هذا ما يجي بالك حاجه اذا كلامتني ما يجي بالك حاجه ديما بوك قال لك حاجه
1: هذا رضي بديت يا عم كمال اللي الاوكتي كوني هذا دحن انا وضحوكم حدار ثبت انا اتلككم بس مشكلته له
3: بارك الله فيك رب البركه كيبا انا هي اللي الاوكا بتاعك يا من قبي خير كو بركتك بس تلي بيها
1: يا عم كمال تقعشوناني حارتين وديرنا ايش اندلينا ما هناك عند البلانات العابه انا اذا انا كيري بس مسليها هلا للوكم بس لا اسلوني
3: مو بقول له ما تلحك ابويا كمال ضروري الحزيكه ثبت هلا تبيت شمس اني بيليكا هبلي
1: بس كعم كمال الحزيات اللي جايش ما هو انتم بيتون دقيسكم ناسكم يتجيزوا
3: يا ولد انا بيركوك اسمع انا واحد عارف بدين مقاميد هنا دول زوج بيت شمس اني ودول انا اللي بيتو ماتسو بس انت بلو
1: كميت للوك قلنا حزيكه اللي يبلو
3: انتم استيرت كل رؤوس يا سلكاتون بس كم سلو بلو
1: بس ناشفه ديتا بكبتا
3: ناشفت
1: كلم اللي يوت واللي ندي يقبي الا ما ورع عسكريات
3: عسكري مع الكمان انتبه شفت مان ولد قدم قيس قلب مان قلب مان قلب مان قلب مان قلب براوة براوة براوة ساوة سنة علمتك بس الوكا بتحي بالوكا الوكا بتحي يا جماعة الخير أنا يا مان عسكر وكا يكون سبحانه
4: مرحبا مرحبا مرحبا بك بكيتا سندلت مرحبا مرحبا سندلت ريحيد وفدابي من دقل عينات فليكي
5: فليكي
4: الحمد لله سنيت كريكنا انت رئيكي كاينات انتي سلام ديت بيني قلت حرفيني تعزعلك مش
5: معلش خلطتي تهلي
4: هيا كفا خلط بخيطة ولا سعيد انت بامي
5: ما الله يعلالك عيدت ليك انا بخيطة ولا سعيدي انا
4: كمان انتي
5: بارت ولا تريش عيل بلوني
4: صار حديثك بقي تتراجع قدي بيها ليك كمان عمرت كليت اهليك بخيطة
5: انت سيد عين انت مفاتنا طور كيمية
4: هيا ما ليه دحنبل تتري ليك مبقى ما انت بيها ليكي
5: سجيت بخيطاك حزي انا زي ما بارت انا
4: كوي رقبك كخلت ليك بحالتك كلا ريشة من أهمتك يا بقى
5: سميت أبويا تفاتنا تقلق نقب شاركك رعي
4: أقول لك أماناته يا دي أكوية ملي ولا سب سامحيني بس أباك تبف تبرك بكيتات مسلك أبوا دي أكوكي تعفي مني يا بي يا بي يا بو قدام بإن قب الحمد لله سنة يدام يرئن بس
1: يبا سنة أبهام
6: مرحبا مرحبا مرحبا هاشم ولي سنة أبه
1: مرحبا سكاية فقر لكم
6: وانت هي من أي أنت
1: انا من سوق انا ابويا كمال يوم وانت تلحزيكم على
6: ياه ضروري يكون يعني وانت تو
1: كل حطيت بس يبا بس ابويا كمال ابوك ديبو مره حجوز لك بيه المتني بلا ويوم عسكري تفاك عدم مسلني ابويا كمال بس دي حالتي اعلاني انا ذات تعليم بتمام ده الهبيني ما تكون لي
6: قمانه بالطبليكه
1: الطبليني
6: جل جل لكم ولا تحنتوا تحنيبه

0: كذا سوق جاي يصلي لكم وقرا الدرور به قولوا انت اكديكو اللي يجي صوت
1: لا لا يبقى ناس مره شافه قال سلف تقيش بس
0: يا تحت عن حنا ليك يا وميتوا لموضوعي عن السليكات
1: ابدا بس بتصير تبيليني لكن شرح اسلك لانه ما بدي يكون موضوعنا هداي وحصاي من السر او هني بيج ايشوت بس
0: بيج ايشوت
1: بيج ايشوت
0: خلاص دحن دحن الركبات يما
1: خلاص
0: الركبات
1: خلاص تعالين ويا كمال بس
0: تقرا
1: يلا سقزه
0: يلا جلالك يا مولاي.

0: ألا سلمى ليت أميرة ولد بسبب ما تدر باشكي رح أحزيك ديبا
1: رحم اللي بلوكي حتى من ترقية أول رقية كله ولد تك تبرك أبها بكيتات مصر ربسها ترقية دي يكون ولد بكيتات دي يكون كمال قلوكي تكوتا حنجر ووديتني وإن سعيد قلو سعيد من ترقية لا إلهي لا إلهي لا إلهي
0: كان وسامة سلبتك تمام هذا ذات وقتها بدك قلت أمر سلمى ولدي إلا قدام سبحان الله لا الباب الشاغل الله قال لي ترسعك وقال لي هبك بد اكيد لا سلام كان رياك كقيس
1: ما سلام ما بالكم قلنا انت دي
0: الله اسلم وليك لا هيك تحيس انت مسليك حميت قلبكي قال لي هم لو مسلم حمومي حق عليك ولا حق تعاريك اكر ظبطه قال سلام دي لبلوك الحلف
1: قال لي هم لو هيني ولا عسر مر لسالمهم لسلامك اعتبار لبولي الهيوبه قيدوك الحلف وسالم كيف من قبه معليش امر كيه ليكو من انت ترسع كوكا لبلوك بلك الا مين تبيله
0: الا عذرت سلمى ولكي نسيان ما هلا قاليهم وقاليهم عدم قيمه اياستو وخصوصا قالهم اجنيتنا لنا عايش انت سلام حق يبيلكاهم عند الروكا الحلفوكا فوكا بس
1: لا الا لا تحلتو كبرت كبر
0: سلمى الا كبر يكون قلت امري هي امر ما هلا قيمه السلام لا الى امرها له وقاليه هي اكر وخباست ازل الشيكو سوق قال ابوك كمان لو ديا سنيتا
1: مو ودي شيك السوق
0: ابوك كمال وشيك السوق بوسامكم علوت امر مال
1: قطع عارو ما محلتو
0: عبيت عارو حضاره عاريو لكن تقبيكم ركبيو ابوك كمال سلام بيليو وتندك ايده يا حلفه وابوك كمال بحروقت تقدر تفعديه هذا اللي سنيته
1: لطيف اللي شيك السوق يمرك بتو سلام مكرمون حق سلام دبيليو في حلفه
0: متكرمون سلامنا يا ربي تمدول ناينا قبت الله سلمى ولك بس هجيك ليت اقب انا ازي جبنتنا ندالي وندمت هاجك جبنتنا انسلتي
1: ايكو ايكو حلفي اللي شاهك ايح لقروب ريح ستيشن دليكي وفاتت انت انا زي ما دي وروت انت ترين ديبل اللي شاهي انت ستيكو بس دي
0: سلمى عباي تستاهلكي انت ايش عباي انت من الا جوكت مليكي سافرت اكان جوكت دافت جليك
1: يا رب اكان جوكت دافت
0: اكان جوكت عبي
2: انا اللي كل غلط لو ديكو كفو ساريو
3: الا لو ديك جريمه ابيك ميل سبت راسك مشاعر قلت لها على تكان اللي ذات من اخلاق برات اذا انت وقت وكان دحريك دي وديودك وسمحت لهم بس
2: فعلا انا غلطكو وبشعورته ليكو تليان امسلا بامان لكن كما تاكو اقرب وجهه اللي نفر اللي أمبل بوليس وشكي يا ريت لبو بعد محبتي اللي
3: بس أزيما أسكل فماكات قابل حري نقل أسلاك دي بقانون وكل حق الشرف قل أطلبكات عربا ونينك ما ديما الأمبلة احترام وجبه
2: أكيد أكيد هتو هتو هتو خلاص أنا بس جربوتو لكن ما لاي بس أبو يحضر قل يسوم بس مر ما كجالكو والله كجالكو
3: والله من أباني تكجلني سجاعات قابها إذا أنا معلش أنا شافق ليكم الله إلا بيرق لي قيستو والحساب دفعته
2: مرحبا
3: يلا قيسكم على السلامة.

0: ابي احضر كفو لكم شغل كفو هلا اشكالات مو مسله الحنا
1: ما شاء الله وتبارك الله سنه لينا يبشيك سوق سنه لينا احنا لكن يعني كم والدين من بس من حالتكم نشاقل هلينا يبن شاقل
0: حالتنا متى شاقل بدي ما تشاقل الحنكم
1: سمعني شيخ سوق سمعني ابوك كمال يعني سلام لبلكه وانت انتكيت كا وتحل فليك قلمي
0: هو بيك مال لو وديه نوص حوتو دولك كسبب لحظه وشكوى مشاكيات التكربات قاعد قلنا هلا ولا باسنا هي مترسعكم ولا
1: سبحان الله قادر سبحان الله قادر لا باس لهي يعني اتعاريكوكم واتعافيكوكم من نمامي اكره ربي يفتيو وقدام متقبل ليك شي كسو
0: انا اكره اللي بيمسو لكن من نشرق الايريم وقلي اقربوا وقلي اسالمو بس مسنا في الشغله دتيك بس قلي ايريم ما فتي
1: كوي وديك يبا كوي وديك قدام لتبس ولا تعاري وحره مثل نبر واحد الحشم سامعنا ليك ها الا هي طبيعتنا يود بين ادم طيبة اكر وعدته من كل تاكي اقلب على من مجتمع فنتيو وانسانيه وحوتنا تبدا سامعنا ليك انت وابوك كميل هي من حد يسالطو بديره تعافيكوكم وعفو هي قبي حتى تطيبوك ما حصلك هلا
0: انا اكره اللي بيمسلو بس بقى انا فيه قلق وامن وجفريق لاسبات حزين
1: جفرك صبطات اكو يكون طيبوك لكن سلام يتكلو سلام نايا يكون ونايكا ونايو سلام نايا كله تسمعنا لك سلام هي واجب انساني وديني تا ازمن الا وحر سمعنا لك شيكوسو انبل سلام كل الرؤوس يتحلفو حري انت انسان فاهم ها وديب سوق لتنبر وواعي انت سمعنا ليك انت انسان فاهم وعاقل انت رحك بكيتي تمزن يا اخي
0: لا لا انا مسلو اتل واكري كونين لصعب تشلها بس لكن انا لا مشكله لا موضوع الالو هذا مره بس انا تبصحين وحرقك
1: بارك الله فيك بارك الله فيك حرك ميل راس ابوك ها ومتهاج كايكا ومشاقيت كاتو وراسي ان انتم كيمو تبلوا صناق وسمعنا ليك منين اقول لكم قرب سامع عليك مامي ها
0: دهن دهن بس مشكله تلفون عوجت له بس مشكله
1: خلاص ابويا خلاص كم سولو دو
0: تيتو
1: تبوسو
0: مرحبا
1: ها لبعابو
2: الحصان اكو دا منه ليكم وحق ناس التعسى افيت ازمه منه
3: كل رئيسي ازمه يا ازمه منه امستل انا دول ها شو شو رالكم هتو لباس انك يا لا وندت عاشبه اتبهديني وتعيريني كهربا ودينار سنتو دينا انا بيليني كأخرتيني اللي وداش انتو وداش انتو من اللي كنت زلي
2: أب ستان أفق الربيت أزمه منه بالرحاكة قلت أمور أنتم من الشك ومشاكيات إيه أما الوديكم وبس
3: هس بل هس هس بل يا ولد أنتي خسيكين تحجفك وتعذرك بيلين ونسال أفق رجلي وسلاديك قوي اللي تتركباني يبيل أنك هرب مني من لو كيه من اللي بلين عليك
2: كقدم دحن تحيسين من بعلاته سمعوني لكم جرجرت واسر بوليس ومحاكم سعي سنقا من قبي نوسكم تحمولا بس انا بري لكم
3: نو شي ما نوشك تحملها انك ما نتحمل لك انا اللي يجيستو ما نحمك انا ريكي بوليس اسجنه سجنه اتي يبلك لكم سبحان الله ازمتل بس يا ريام زي انا بسكو يا ريام زي اشفقي
2: كدحن اسر بوليس سنقا من قبي بدل تتفاهموا دي حيسيهم بعلاته

0: السلام عليكم عاد كميل.
1: مرحبا مرحبا
0: مرحبا يبا، مرحبا كميل، مرحبا ابو يبا،
1: مرحبا
0: مرحبا مرحبا مرحبا يبا، مرحبا
1: ألمبر.
0: والله يا شك يا تشيش وتسراون وتتباقص اللي كذيب كما طلينا
1: حدار وكذيب ما تكوني
0: يا
1: ايوه انا مثل اللي دينار بوليجنا محطة بوليس ما هو ده اللي
0: محطة بوليس طبعا كميل انا وانت انا حو ومتاليت ومقاميت هنا ولا هنا
1: هنا انت حوي انت حوي وقيمياي امبريك انا من بيعدار حتى لبي
0: بارك الله فيك انا من بلكة حتى لبي يبا خلاص لقيت من قبي اذا انا قاشة بيه الليكو قاشة انت طبعتكم عاتك هالليكو تقسي واسترح هي بس يتتلق ازي
1: قاشة كفوتهم قاشة دحنتهم
0: قاشة دحنتهم
1: لم قبل توتو
0: قل له توتو قل له توتو قل له توتو قل
1: له لكن انا موعدي اني اتمم دي بيه موعدكم ريم قبل قبي انتم الثلاثه تنحوني انا حراق قبلكم
0: اي في يفعل يفعل يفعل بس يعني برنامج ريم يكون كميل حوي ريم يكون بس قل له توتو قل له توتو قلنا

0: رستو مستل ومستل لا جماعه تو بيلوم تو تو بيلوم تو تو بيلوم.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. مرحبا يبا مرحبا دينار مرحبا بوي
2: حدر اللي ينال عفيتي بلين ليتا اللي رأيكا بشعورية تلا واتعايريني واتباديني أنا كل روش يعفلو يعفلو بلا كلفة يعفلو.
1: والله فعلا أنا قلت كوي وديكو عقل سلام بديكو كأتباديكوكا وكم مرت ما تأكو بيني عفي يبي لك جربكوكا أبيك أقلي وهذا هي قبل تفتي ولا تحشمو ما الله هيك ما عزك سبت ليكو عافني
2: انت عفيل السلكة لكن جل ربي وجل حايس حدار عافيه بوكا بس
0: حايس حايس حايس ما بتحايس
3: كمل انا ما من جت عبي ومن جت امر يعني بس اكرم ده سبعت كديب كم بس سلام حلفك على الكل لكن يوم ما بس فهمينك الله سامحنا سامحنا انا
2: سامح لله سامح لله سلام قلت لنا حتى تتبطح لكن لبنا عند انسحنا قبل عقل سلام التالي انت يجي لي تدرر لي كما تلك على ديكو لك تدرر لك قل لي حتى يوديكني
0: اكيد
2: عفو لله عفوك
0: بارك الله فيكم بارك الله فيكم كمين بارك الله فيكم جزاكم الله خير يا رب ان شاء الله مراتكم السنه تركبوا مراتكم السنه تركبوا يا جماعه الكير سلام إنسانية حضارة وحوت النبتة صبت اللي حو حوات حايسام وحايسات ولادنا وأوالدنا كلنا بحبر عقل سلام للتالي.

0: دلاتی بهلیکم سلامت نکادرت کبتو حیسان و حیسات متقبلتنا من لندت لینا قمر لساعت گن نقدم تو کسل فی العبای رسو وزارت خارجه ارتریا شارح افقرات دي مديريت من دفرات درجة وليد لابات حازرات متابعات وجيبة تقلتك بقلو أدفاقات قدمة فرع تعليم أقليم قاش باركرا عيوت ومتابعة عافية جنيد تلركز محاضرات نظمة جزيرة تايوان إف عصر سسلة جنسان طورات طائرات حرب من أمريكا قلت السلام كمان بطلت حبرا حلف ناتو دي بلاتي بيات إيارات حرب ونظام حق ميسايل كمان الدات أمرا وكندا دي بأمريكا لا تنحق لا دور تجارة قلت عن قصو وبنية قطوط حديث ناي بترول كمزدت بقص حتى أمرات أرس أكبر تابعكم مزيه دي بتفاصيله وزارة خارجية إريتريا شرح صحفي أفقرت تفاصيل نايلة شرح من سليمان عثمان عبي تابعو
1: شرح صحفي نا إثيوبيا للأسف وداي عداوت حكومة إثيوبيا ما لدي بأفقرت شرح صحفي مصدر أفقرت سفارة إريتريا ودقنا إريتريين ديبلوماسيين

0: أسك مسؤول شؤون تنفيذية ودي باتحاد إفريقيا لتيم موبع دام إرترين ديبلوماسيين كمسل نسأت أتأمرت إلا كبتل ألبا مصدر عداوة راتعة قلت التمثل حكومة إثيوبيا إرتريا بدقري وولد قبي عداوة وحاز السبب أقل تشكيل يجرب التألبون اللي منكر للأتبل ما تسلباتهم التأمان من المتزي إثيوبيا تا لدي بلا حلفة سلس سنة السيادة من قأت بحرق التركب لا سميت أجندة عداوة أقل تأكد مينات وسيادة جنراري بحر إرتريا قلت تورر قلع وتلولو يحرب أوج تتبع وتعن جاجك العلد من اللي قواك قال سبب وكين عند حلفت ما إثيوبيا دي بإرتريا ناي جوان عر أقل تأتساور تغيير نظام مقل لمسا سلحام إرترين ما تقاومت ناي تغيير نظام حشمت التبلة سميتهم تتحدر وتعندقكم علت من كل ستور يكون أتكنا لمسل تيلل إرتريا قل لمسا لقدر شر من اللي تكرع عند سئيت رحا مالكت علت التلنا أزا تيلل إرتريا من نسق مصدر بليس وبتيك علاقة ديبلوماسية مثل إثيوبيا حريان بعد ألبا وزارة خارجية أسمرا
1: اتكبر بعد من نتعدى هذه مديرية مندفرة بجهد حرستوت دي بدرجة وليد وشويت لا بعض حاضرات لا تتحزى فري اقلها ما تابعت وجبات اقل تقبقلو كمسل وجب مسؤول الحرس لمديرية السيد برقة تقلس الله سعد فاقدام كرم يوم عمد دي بوقتها وبنظام صبت ايزلمت حرستوت ازرقتهم دي بوقتو اقل بقال كمسلي قادران دحبرا ديب دنقبنا اور حد جولاي و اوغست لا زلمت سايت لبا و متمدات و بتحسن لبا زلام لكن انت دا انقرا لا دار ادر اتقلب قالكم سلسديت تو شرحا ديب حين كرم ابعامت 510 ملم قياس لا على اقلا زلام كم سل زلم لحبر السيد برغد ديب قال اقل لا هلا ادارات دوايح لباق لا زري بسبب حدينا زلام كمال تحزكم سل اي قبا ديب بطرفة إدارة دوائح لكن لحيساكم سلطة أبرهام لا ديب قرهم إدارة وجيبة ومراعية لا ودو حرستوت لا تركب الزلام ديب منفعتهم سبطة وعلو أزرقتهم ديب سيد لبدرجتكم سلحلة لشرحة السيد برغات انده أقدم كلا قب وراتات حفظت ماي وتربطكم سلحوما أراد حرس أشفروت ديب وقد حدينا زلامة فقري السنية تقل تتركب منه لا قدر أقبوي وبصير سبطة حرستوت زيادة قلق دمو دي بعد فاق عدام حالة قطر وكزانات بكسسية سيد برقت لبس حق الزانات وعشرام ماي كافي كمسل إيراقبا بمجوب اللي هي سبط ماي حن مدر قلنقاس كمسل قدر اندحبرا على فنسوس ما كما لتحزه كمسل إيتوجد أفهمام دي بدنقو بحرستوت أزرقتهم أسكل التمن بالعين وهرمو أقل راعو ومن زلام أول أقل للدقوقو تحسبا فرع تعليم أقل مقاش بركة مراعية ومتابعة عافية أجنيد التلا ركز محاضرات دي بيوم حتى أكتوبر تبارون تنظمها لثمانية نفر لشاركوا دي بمحاضرات مدرسين ودي بإدارة نايمة مدارس لهلا وجهات عافية لا دي بحنت مراعيتهم لهلا وأجنيد وشقالة واجب أقل تابعو درسة لا توب أجنيت مراعية عقل وقبي تبتا السنية قلتها اللي كمسل هما مشاكل طبيعة ومسكن عقل اقل لامزي لا قدر أسباب انت تأمر دمانت لبا عافية اقل تتأكد لأما ما كمسلتو دي بوزارة عافية بعل مقدرة عافية عقل السيد سلمون مريم شرحام بعقا عقل لبو جنا راعيوت مطمطور دروس أكادامي قدمات عافية عقل نظموت فقريت مهرو اقل لسندي بقى بجهد دور كمسل بالحبر السيد سلمون مدرسين دي مشاكيتهم لاتهم ادارات انت تدرو لا نص ودروس اقل حال فانا انبال اللي مشاركت مدرسين ناي مهنة بقعيهم ودرجة دروسهم اقل تأورات نايات اقل باقلهم ما قدرت مهنة مدرسين اقل تترد اقل تتأكد اقل تقدم مجال دريس وادرسوت اقل لتفحيه مدرسين مسل سنيت اندقبو ناي مهنة واجبهم اقل اطمومو لا قب جهد اقل التردي بالب الارس هادقو مسؤول فريق مهرو استاذ ياسين محمد عافية اجنيد درسا اند تأكدت

0: بقع مهرو اقل الترد شعب واسب شركة جهات بحبر اقل قدمو اطفاق قدام فرح حرس عقلي مع سبب فعاليات برنامج نيش ومكس بايت قرهت لقيمة مع اجتماع وداع تفاصيل ناي اللي قبر منصور عثمان التقدم مقلناتو.
1: فرح حرس عقلي مع سبب فعالية برامج نيش ومكس بايت قرهت لقيمة مع اجتماعات يوم 19 سبتمبر دي بكران ودا دي بلا قيمة مدر مديريات مسؤولين محابر وطن وكايل وزارة التعليم وسب مقدرة حرس لبقتهم سب شركة شغل شروكا معلو ناي دولو مسؤول قسم أرد وحرس عقلي مع سبب السيد قبر مسقل تولدين هدف الاجتماع قزاء لبامونة اقل كله ات كله للبل هدف وزارة حرس قلت عوت ابقى بين نيش ومكس بايت قرهت لقب اوراتات قيمة من دقب دبلة ما تزبلة توقلا أقل تقدم كم تحبرا مديريات دبلة قدما هو تقارير اتكلقي من لوحد أورو تحرستاي لبرنامج بتمامة تدفعل أقل أوعل تقدم كم هلا كل أم تحرستاي هي لبرنامج تدفعل لأوعولو كم هلو دي بمدد قروب دي بكل اندقاقي تدفعل للأوعلو حرستو تقل بزعو هي للأتناي تقابق كم هلا شرحيا مشاركة بترتهم دي بأخضر على فنواي تركيز عند قبقى اقل تقدم ببرنامج نيشوا مكس بايت قرهت لتعوتو حرستو جائزة اقل نسو تواب نهب ودوره دي بكل مديريات اقل قبقى سب مهنة بحسر اقل خدمو بطاط استعوم كفال التي حرس اقل قبقى جهد اقل قبقى كمسل هما مثل وزارة التعليم لتقب شراكة في قريتا عند ترئيت اقل تقدم ديبو للبل أراك قدمو التعليم عن سبا مدير عام قسم إدارة وماليت كولونيل كبروم نرأيه دي بلا قدما ياناي مكلس كلمة لبرنامج التي إقل لعبة دور سبت بو كله لكس السبعة متسب مهنة حرسي فنتوي من حرس توت اند إيل تفنتو دورهم إقل وقلو تفانا
0: الدنيا يتعم السبع عمر طول بدرجة وطن دي بيوم حتى أكتوبر تقيلة برعد ذكرت دي بإدارة تعليم عن سبا مديرة عام قسم خدمات اجتماعية كولونيل تسبات اون كرمايتي با قدم يا كلمات مجتمعنا ابابوتو عادات وسوالف شريف قل سبع مرطول واجب فتي ومراعية كم سلود عند حبرا اللي قل ديما قل التلالي وديب منابرة رحيم قل اللقباء صور ومسؤوليتنا كل مواطن كم سلطوما اتبتا سوالفنا لقد مروت لابو كم سلطن دي شرحه هي جيل حديث اقل درس منه وحسر ورقبت اقل ليدة اقل تقدم دي بطفانا كلني تسفاجون دي بدنقوبة لمناسبة كمسل مرحلة ناي متورا راس وبنية السوالف كمسلتا سبع عمر طول هي في قريت تعبتهم للربدي بمجال اقل تأكد انبال حلالة اقل نقدم قلت لانبي دي بعمل كمسلتا حبرا مديرة مديرية ايلا برعدة السيدة عاشة على نور بجهتها سبع مرطول ايمات عادات وسوالف امانه ومروه سبتهم واجب حشمه ومراعيه قلب باقلهم كمسل وجب شرحات دي بمناسبه لحضروا سبع مرطول عادات تاريخ سوالف مجتمعنا واقبوا الى شرح قدموا حتى اكتوبر الدنيا يتعم ام سبع مرطول بدرجه الدينا سلاسة وحامسة يتقينت بدرجة عدنا هي قل سلاسة وقدمة يتقينت ذكرت مكتب تعليم مديرية عد قايح دي بسنة دراسة كل ألف وعسرة وحمس وكل ألف وعسرة وسس دي بوطنياي امتحان سامنا يفصل بهلا الجنرال سمانيا ومن والعال نقاط لأمزة وعسرة وكل أنسات لبديبهم 84 درساي دي بيوم حتى أكتوبر جائزة قحيتو هبام دي بمناسبة مسؤول مدارس مديرية عد قايح استاذ بيان التصفاي جائزة قحيتو قل له نقاط وقول لأمس أو درسة فتابيام لا تتهيب كم سلطان دي شرحة إلا جائزة إلا لرقبو من مدرسة مقباي درجة قحيتو مئيم حزا داقين عنابور إقلا وحوازو كم سلطوم أبرهام دور والدين ومدرسين دي بعوتي درساي مهم كم سلطو اندي شرحة أصنعيكم حقولة بيلا لا درسة دي بنايكال اي درجة دروسهم فدابيام اقلق بو وجهدهم اقلي دو ماكرام مدير مديرية عد قايح السيد هبتاي تسفز قبجهتو درساي اتنايا دي براتا دريس وادرسوت قاس قدم منا للأتب القارات كم سلطون دي شرحة دي بمتز وقدمة بتوقع لتقل تقدم ديبو كم سلبو فانام معايا الأساس وما تنزامنا أساس ده.

معناتها تطورنا بعتبر السكرات دي بحمس إدارة الدوائح قبل على ساعة من الشباب مديريات قندع دي بيوم 10 و8 سبتمبر دي بلعايتن اتقبت عادة كتيمة تمت هدفنا إلى من إدارة الدوائح حوتيت مبات كلا نفاسيت لعايتن محابر لا توكلوا شباب لا شاركوا دي برنامج مقدر الشباب إن ده تأمرت تجارب قلة تبادلوا مجال قلة فح وانا يقروب وعقل بقيهم اللي تبنيكم سلطة تحبرام إلا مدت ورح لا أتلالي سامن شباب كل أمت أنصات لبديبهم زياد 307 شاب دي بجقراتات ريادة عادات ودروس كم سل شاركو أسك إدارات دوايح عند تكرر قبل هلا وراتات هي لا تأتنايت فقري تسجل منو كم سل هليت لا سامن لا نزمو أفهمو مسؤول مكتب محبر وطن شباب ودرسم ديريت كندع شاب صلاح الدين علي بجهته محاضرات مهنة وميول تأهيل إدارة وميرحيد جولة أسك تاريكاي أكانات وراتات كيوا كفال نايلة سامن كمسل على عند شرحة متنظام شباب قل الترد دور عباية عاد قل توقل تحسبا ديب مكتب محبر وطن شباب ودرس أقليم قبلة بحر قيح مسؤول السياسة والتنظيم شاب سليمان يوسف وكاتب جبهة الشعبية تقل ديمقراطية وعدالة ديبا مديرية استاذ دجن قبرو بترطوم محبر مقدر الشباب قلت توقل وبقعه لبا مهنة اندت عندك او اروحتهم قل قدر لان الزمي وراتات في قريس سنين تتركم منو كمزل الليت وبحبر قل تقدم التعتفاق ادو دي بسامن فراق وبحيث هلا تعوتوا جوائز تهيبوا كحيسام وحيسات ما تقبل الناس كل لك قدمناه أخبار كبت عطل على هقول لما تعديت دي بأخبار خارج من تعديتو جزيرة تايوان إف عصر سسلا جنسن طيارات دورات ناي حرب قلت السلم كم سلطات أمرات أمريكا لكفال سيادة تشاينا لا تجزيرة سسا وسس من نطورة ديارات إقل تأزبه ديبا ديب سنة كل ألف وعصر سع كمسل أتفقات ديب لتأمر أسك الله كل أكمسل أستلم التأمرا لمصدر لساقة تشاينا لجزيرة ديب ملكياتا إقل تيداك وتقل تتنفع لك أسب قارات كمسل توم أبرهد إنبال اللي أمريكا لانس أتمصدر علاقات كل دولة إقل تسنة قبل على جهد ديبلوماسي واقتصاد إقل إزايو كمسل قدر جيما مهبات أمريكا مثل جزيرة تايوان لبات علاقة عسكرية اقتصاد ودبلوماسية تأكد سبب إما فاهمتنا إلى دولة دول قابي كمسل حلا ما تقاري لفهم جاينا ديب جزيرة تايوان لاقب بأطبايا إدي كارج كالات عبي كمسل توتا لتشرح حلف نيتو ديب لاتيفيا إيارات حرب ونظام حق ميسايل كمسل ندات عمراء لمصدر عسكرية أمن لاتفيا دمانة إقل لركب كمسلتو من ما تتحبر التلالاينا إلى ليتو دي بروسيا تاكت إقل لكلاك دي مناطق بالتيك ونورديك والديالة على حركة عسكرية كمسلتو لتقيمم بأساس اللي روسيا لا تطورات بحسر زايد تابعو كمسل هليت وبليس إقل تاب كمسلتو ما لتحبر دول بالتيك ونورديك من روسيا إقل لمزا لا قدر عداوات قل قابه بتوساق تصوار وديش من نيتو ديب ملكيته قل لا تفرر ديب تقلب تانحتوم أما المفقار زحاي أوروبا بسبب أصحاب نيتو ديب لهقوق مزي كمسل هلاما لمنطقة من قروب لا دول الجهات لحبرو كندا ديب أمريكا العلاق لا دور تجارة قل تانقصو وبنية خطوط حديث ناي بترول كم سلطة بقصة أمرت إلا مشروع حديث من قاد موتات موزاك حي كندا اندت بقصة مثل بعدام سب شركة لا تندول لا تراكب قب دي بحلا كما دي بكل سنة حد أسر 4 بليون دولار التايق اللي تركب منه كم سلق قدر رئيس وزراء مارك كارني جيم أمام إنبال اللي دي بكل عام الحد مليون برميل بترول إقل توزع لا قدر من وطني هاي مشروع إقل زياد متوى 4000 نفر بكت شغل لفاتح كم سلطومة تحبرا كحيسام وحيسات ما تقبلتنا أخبار اندات ممناق النسار حرس أخبار بتكمان وزارة كارجيت

فيها شارح صحفي أفقرت. مديرية منظفرات درجة وليد لا بأس حاضرة متابعة وجيبة قلت بأقلو أدفع قاد قدما فرع تعليم أقليم قاش بركة راعيوت متابعة الجنيتي بلا ركز محاضرات نظمها.

بأمريكا على أجل دور تجارتك قلت عن قصوكم سلطو أتأمرات كاقد محايسة وحايسات ما تقبلتنا أخبار لساعات في بلاتا مهلا مسلات اللي برامجنا وقت بكين توسيدتنا.

0: مرحبا بكم حسام وحسات مطبل التلفزيون الاريتريا يوم معلت برنامجكم برنامج تيراب حديث قاشانا سبتنا ماسكم علينا نا يوم معل قاشانا استاذ جعفر سالحتو تو نفر مكتب فرع تعليم علي مع انسباتهم استاذ جعفر دي بلات فنات مجالات دي بتدريس من قبل تكم سلم دي فن دي بكتب دي بزع تجارب سبت بو التلوك دي اللي هيني انباتت مدارس دي بكل اريتريا سبتها لنا مثل لا دي بحال فسامن قبل اسمنا ذكرت حمسة سنة متأساس مدرسة صورت كم انباتت ان رسانا دي بتعليم جني ديولة دي بنا بداية سبتها جني تناقل ادريس مجتمع جني بني فهمنا دي بتعليم مقلق باب دي بو تشوان عقسام لنا دي اشو هاي عبوتام لنا لبل اشياء دي جني دكتو مرحبا كاستاذ جعفر اللي كله وقتك اجنا ان دي حدد كاوم مزعد كان سلفنا حمدك الأولي سألية بعمد اللي حمسة سنة متأنبات مدرسة ثورة نهدق أسماننا وجير سنبت سامن معلوتا من اللي تقفل لكن إقن هدق دي لبنا مجالات دي با مدرسة ثورة أو مدارس ثورة إقن يبال اللي نقدر دي بيشو اللي تهدق على تقلو دي بيشو هيني نعج با من الإيناه لأقبوي عقمتوتنا إقل أفيعوت إقل لأن وديه كادم إقل سديت هي كو قل لك بعالة ببق النمت
1: كويس سلف بلوزاعة إعلام وفنتيت البرنامج تيراب اللي فرصت بهيبتكم حمدكم وأقول كل شعب إريتريا سناي ذكرات 50 سنة من يارة حالف كهوة ذكر كهبل وأقول درسة ومدرسين سنة بكيتات سنة أنبوتت إلا سنة دراستك تقبأنا التمني التسأل كما أنا من قبل 50 سنة قل تذكر لعلى تقلع مرحلتها وخمسين سنة قلني حتى مدرسة وناي أفراد معينين ديبو درسوا لعلى وديبو لا درسوا لعلى وديبو ربيا لعلى نايو عيد أو ذكرت ليت أي علاني اللي مناسبت لقدام ندافحة ندار أيها كملة بنيارة العيادية فهمنا هنا ندافحنا قلنا رأيو ميتو لنذكروا لعنا لتذكر لعلى ميتو لتذكر لعلى مناهج إيري

0: ثيتو، مناهج ناي شعب إريتريا، مناهج ناي ناي ايدنتيتي ناي
1: جنسيته
0: ناي جنسيته ناي باستعمار دي بخمسينات دي بأيام فدريشن مناهج على قلنا بتقرينيا وبعربي لتكتبا أكتبت من مناهج ومن مناهج برا إمبراطور هيلي سلاس اتأواخر خمسينات نمسا أكتبتنا عندنا مناهجنا أقولوا كيدا لغة أمحرينيا فردة ديبنا ومناهجنا يشوى فردة دي بشعب إريتريا وكله بلغات تقرينيا وعربي كتب على نايو تاريخ نايو عادات نايو ثقافات نايو قيم كم سندد وكم سنحرق وديو كإريتريا جبرنا إتحان استعمار قلني درس بهلتهم إلا 50 سنة نتذكرها لعنا جب الشعبية دي ساحل إقل ندال ناي حرية ندت نادل مثلو ناي اللي مناهج انبوتت لأنبتت ديبوتو كما مدرسة الثورة نتذكر عنده اللينا ناينا ناينوسا ناينوسنا ناي إريتريين مناهج لا فطرنا ديبو ولا خلقنا ديبو كبوندا سيرنا إقل استعمار عند فقرنا واصلناه ك50 سنة ابن ناينوسنا لأنه كلهم دار سامنا هنا ديب أديس أبابا ديب أوروبا ديب الشرق الأوسط ديب أمريكا إن ابناي بعد أبناي بعد دول مناهجتهم لا درسوا لعلو ناينا مناهج على قلناني كندافع إحناها مدرسة ثورة بنده لنا مدرسة بسيطة وقلت عربت لعلو قلنا دي قب ناينا ناي هوية ناي هوية ذكرت إريتريا هوية تلن نتذكر لعنا كندافع إحنا رينها من قبل ذكرت قلاي علتنا ودي بخارج ودي بجوار على الشعب الإريتريا بكل من يارت عيادية كنددقم كو عسلنا هنا قلب المحل
1: أيوة دينا جنسيات أو هوية ورات العالة لكن أستاذ جعفر بكل عريكة هذا دي بوكدنا أوروكا هنا يقل سنة حدا سنة دراسته كل ألف وعشرة وسيس كل ألف وعشرة وسبع للدالة دي هلا وكتو لكن ما لا على وقعي ما لا على معصم ما لا على مراد ما لا على رؤية حكو أنت رؤيتنا يا مناهج ودينا فكرنا حدود ما لقبا ريم لعك ما تعالى تبل حكو عليك لنا يا مالا ويوم دول انقارنا كدي ميزان دول أموديو ابقى فوق النجيم وما نقدر
0: سؤال كن بوتوك بليس على بوني اللي ما بهلكيتو فعلا لمراحل مراحل بنبنوتو اللي هي مراحل ناي حرية قلنا مص شقة دي بلعناتو حرية كم سلمة تي قل نمبر وسيارتنا قلنا عقب بعدت مرحلة بعدت مرحلة تقبا نديكو لها كقدم لها سبت الليت إلا مرحلة إلا منا قدميت مرحلة ما قلت تدرس ما قلت تنسى بكا اللي واجبته دي بقول تفكر أزي دي قدم حرية لعلى دي جاب الشعبية تقبا دي ببيع السوار أي حاجة لتهيب التكات شغل بدرجة استشهاده لتنسى استشهاد اللي تدفع عقلاته لتتبقس حدق بعد ناي أدرسوت وناي توعية أشياءات اللي جواب من ذهب وكامل أكان قلت أبصحه استشهاد أبوته لا أنت لا تريه استشهاد اللي تدفعته دولي أنت كمراحل ناي مدارس ناي مناهج كله كمد ببعد مجالات عليها ما قبل استشهاد تريل على قرر حريت لكن لمرحلة تغيرت لمرحلة تغيرت ما قبل عيشتك نايم عيشتك تلشك لو قلت الشك اتم عيشتك من ريفلكشن ودقلك سبت مطع اقل تقارنو شوية لسعب لكن ذلك الدرس اقل ندرس منه لوجبنا بزوح أشياء تلا
1: ديبات رسالة
0: أيوة هذا منه ما قلنا نقدر التلي لنفعنا من على كل إرادته إرادة كفهم بلسة إرادة دي بكين تتحز علت وتاش كيتنا وأزه لإرادة ولنية بعد يكوني للأشياءات نانا تحسين لظروفنا نابرا وحياة قلي قلت تبال قدر لكن شوية منا بدير لعلت أزي ما قلنا واصل لا عندن قدر قادرة ما ليه لينا أو لسا بعضها ما ليه لينا نشكع ليه لينا ناي إرادة ونينية ومسؤولية رفعت

0: ከእለቕ መስኡልየት ለቀዳሚት ርፍዓት መስኡልየት ከፎ እትሊ ናይ ኣዘ መጅተማዕ ንጠብጋ ገራ ሸቀና ምንገብእ ምነ በዲላ ወዴናሁ ወልዓል እግና ፍረክ ምንቀድር
1: يكرينه بهلاتنا طول مسؤولياتنا لان الزمو دي بحديث مناهجنا دي حكم مناهجنا شقينا فكرنا حكم بنينا حديث فكر هيني دي كل حديث اقمام قلنا باه وقنا ابقى فندرتبنا اقل الا اراده الا قلنا امسي الا نيه الا قلنا بنقدر
0: لا سال وجيبته وقال لي بنكر تعليم لي قرينها من قبل كمل انا قصدي التعليم لي تاع الهلا قري لمسل
1: ايوه
0: دي ميدان كلنا مؤسسات دي ميدان العليا قرى حرية لشكلنا دي ميدان العلا لطبطت مؤسسات على بوني أزي لمسألتنا وزارة التعليم ليت عندي يتقبل التكلو لعلى مرحلة سبت قيرت مثل لمرحلة لعلى مصبلوت إرادة قال تغيير عمصات أزي وزارة التعليم ليت أكم يكو بلاق نأمره التا وزارة التعليم اجن نتقلقوا لي على اجن عادات لي اللي ما صبال لي لانه اجل اجالته بدير اجل اجالته للشكل على جيلك كم سلك اللي مسل قلبوني اي مجتمع جيله كم سلو اللي مسل للحزه ما هو انت حق ليك كوبنا كامل الحزيك احسن من كاتو اجل تخلق له حزه
1: يا سلام
0: ازي دائما للاجيال اللي تولد من الهله لحيسا ولا تطور اجل لقبه استشهاد لحزيك نايكا كوبي استشهاد يتودق لون تعب ما يتحزين انه سوق اللي بقاته انت من كول علق اللي بقى كالاراده اقل ميت نفعنا با جرب وزاره التعليم جرب تجارب كورسات تهي وسلطنتات تهي وكنت هيب لكن كملت حزيت لا لا لا, لا, لا ما سموه الا بدير اي حاجه باستشهاد تترقب لك عند هليكو انت هليتك اجل من لهيك اجل تهبا تلا لتحلم كالي ولا حتى مسمع لك يعني تهبك هو تايوه فديك كلنا ساقوا منك فجرت حاجه جداد باقل اجل تمصاني انت جهد ودي لا اغلبك راديو تو اكتبت حنافل كجديده نس كانت مس كانت هاي بنيته مساور بحر البوني فجرت هي وسك انت اللي تطور اللي واللي ارادته لو الا نيه الا يقول لا قدام لعل كم سلبصح وليته انت هبكو واتممكو ندبرك يتبطرني حمسه فسر انت قال لا سلسايت ادرسوا ليك كف كف كا هتو عريك انت مجبور انت مجبور من برا يكوني من داخلين مجبور انت ان تطور كان تطور كا لعل تقيس الا بس لان يا مسبال شغل لي يقول لا دريتنا دريس وادرسوت لعل ابصحيو ازيما كله طافح عند هله دي ميدان فعلا كله يعلى كما صغراتنا هي وزارة التعليم فرع تعليم العلى دي ميدان ابل هاللي تكالت قدروا دي ابل هاللي تكالت قدروا دي لما مرح لتقرب لك ألبوني معدات مهرة ألبو فسل ألبو صبرت ألبو والغريبة مدرس ما ألبو مدرس ما ألبو مدرس مدرس على ابو معدات على ابو فسل كل على ابو طالب لي طه لتاك انغسي درس هاي لما درس هاي متكامل يكون كراسو كتابه هتو يقول لنا في حاجات ما مسمو على ابوني لكن ابل اللي تكالس قدرتك قدرك ودي ثبت على انت لركبكها طيب لي ركبكها ان شاء الله لنفر الامر لتبلو قيس تسال تحنافل وجهد ود وتمص دائما قلت طالب بحداش بحداش حاجه بتمص جهد على ومقابل ميتو مقابلك مقابلك اقل حريه اقل اريتريا اقل هويه نيرتين قلت بلس لهويه لا استعمار انا سامنينا اللي ثبت على قدام الجهد على حريتك مثل

0: لكن اللي عنده طبطنا هو قال نجي سبو يقدرناني كمنا اجل قران دعبنا قال نسوا لوجبنا هتوت بعدتكم نجي بعد اشياءات يم قلبه الله قال حريه بدل لي على ذر ركبناه يم قلبه صقاتات ماتيريالس عايز ركبها ارزاق بزح له وفرس بزح له بدل لي على لكن لا اراده ولا مسبال ودائما نفسك تجيد انت يعني لا بد يكون كورس قلت انت لا بد يكون فصل قلت انت لا بد يكون كولج قلت انت نوسك تطوير نفس ندوديك دائما قلا جيناك او قلا تحنتك لدرس اهل طالب حدث حاجات قلت تحلال فقلو قبل على جهد الذي بكفو طبق نطبق قدرنا من قبل من قدام قدامنا لين يسرع بو مسمسا هلا يبل
1: مدرس هذا قالك مدرس كمسال مدرسة لتهيبا أمانتنا المجتمعات والله الدول طيبة أمانتنا المجتمعات وما ديب تقرينا هجيها الليت لا سقاهون عيكات ولا عجمان عييت البلاك والداي ما دامت الله أمانت الله بيكا لا لا فعلا ليكا مسؤولية آمروتية هلا ديب الوقت اللي مثلا أكان أب قبي أكان إم قبي أكان حا عبد قبي ما قلمي إقلت مرح حكو مرحكا هيني لأنت تحزيها اللي هيك أقلت أفره كبلي بأمان لمسؤولية اللي قلها مدرسنا هي بالينا إلا لا تتمثلتها ولا مكسيني ووقت كاتمم يقول عقب قلي تمثل لقدام ما قل لفهم عقب قلي تمثل ني قبي ما دامت أنا أمانة هبكوك الأمانة لا تأستلها قلت أبسحب ديبك ديب إلا من تهاجي
0: لا قروم عزميتو الشيء اللي كما لا ندع الدم كله بالكوكا تامن بليس وحاجة مستقيم كن ألباني
1: تامن بليس يبقى حد اللي يكون
0: مثل كاليكو ما بهالشيء هذا لا معلم أو لا أستاذ لأمبلو ميت دور نايو وبكفو لأمر رمي لأمره لنايو دور ونايو ترت هتو لأمره أقنشك أيو لو جبنا أشياءات يوم ألبه الله ديب معلم لك بدأت مسؤوليتنا يا معلمتها
1: يا سلام
0: لك بدأت مسؤولية ديب أي مجتمع إن داقم علم مثل وورا زي يوم الصبح وورا هندي هيرو لتبال الفريم وقلو لشعة كاري كلام ناينا بيلا أقل أجنيتنا كم سألة أكو وديهم
1: يا سلام
0: اللي كاريكلمنا لما نهجنا هنا لا أجنيتنا لا أخربه لا أجنيتنا ولا أربع ولا خمس سنوات من دهاللو ما قلت لك بقى تحزك مع بيك أطب له أنا دكتور قلت لك بقى حزك أقل مي إلا مساكين لما سمو قلوم قل عالج ما لي السيت عباير يكو كني بالأسأل على لكن أقل أقل ما سمو قلي دي انتهي أنا بايلوت قبل ما قلت قدام ولا سافر انتهي أنا بوليس قلت لك بقى ميتو إلا مسرق له قدام ربشر له وقلوم قلي دي لي بالبيلة كتر ودتنا أتيو ودرس كولج كم سلات ماما ما قلت لا تحزك كم تقول له زي جزيرة ديبابنا لا معد جزيرة ديبو بيلت من دبدي كوب سيارة هليكوبتر بو من مومباي ديبا جيس وديبا قابل سلفيش قبل له بحلب لا بدي
1: الرحلية ترى يقول
0: الرحلية قبل له أزهتو بفترته أقول مجتمع أقول لك بقى الحزة للطفل كتا كاري كلام أتيكم قبل كن قبل ديب عدنان دبيلات لما سأل أمس عياهتو لا كاريكلم لا لما نهج اهميته دي اللي تلت رايك هتوتو واللي ما نهج اللي ما انت لا مسؤوليه ترفع له لا لما علمته بقى دورنا يا معلم عبيته لدورنا يوم مناهج كما كنا الامر دي بسلس تتكفل الا لا امبلمنتد كاريكلم اللي بقول
1: انتندد
0: ايوه انتندد كاريكلم اللي بقوله لا قروا لهلاته كامبلمنتد كاريكلم لا لترجمته كاكوايرد كاريكلم لفقريت لاستوعبته التمقب إلا الامبليمنتد لبولا لعد باي أكان نايم علم رولتا
1: ترتنا
0: يا مدرسة نايلة بوليس ميكرس نايلة قيدرت وكني طالب دي بكن عمر كني قل درسبو لبلا انتند وديو قل لا كاري كلام اللي كاري كلام دي بطالب طالب قل بصح دي با أكوايرد قل لك با دور نايم علم إشراف مدراء وكني لا امبليمنتيشن
1: أيوه
0: اللي ديبو خربه من قبل لعب يتخ اللي التا أكوايرد يبات صحني.
1: لتبتكله.
0: إلا لدولة لتقرروا لدولة تحزيو لقدرة ناي سايكولوجي لحنصة طول السبتة تو التطالب يبات صحني. بقى دورنا يا معلم ساكت يكون يعني

0: مرة واحد كيتو
1: مفتحته
0: اللي طالب للستتا تحنقلو قلت وبا قلت نفع واكواير ندوا ديو المجتمع قلت نفع دورنا يا معلم هذا دورنا يا معلم كبوتو كبوتكم سلطو حقورينا م بكفوق للصبط بدو يا معلم وما قلت قلوبنا ونوصل يا معلم هي مي عن الجهد قلت دبو الا عباي مسؤوليتك مثل بعدي بعد مؤسسات لبصحو نفر ايكوني معلم لجيل لجنالي هتو لاسني وهتو اكان بعد الدباء نسوق لنا ف مننا بدير مرحله واذا مرحله 100 لسدتنا يا اقل مدي بكيني يا قبل دي ميدان اورمان هجت العره دي اللي وقت لكن كل امنا هجبنا لما نهج لورو لحكومه ولا مجتمع لقرروا اقل طلبته لما نهج لورو قلنا جلوبالايزيشن ندد بهلا
1: نعم
0: عولمت ندد بهلا اقل تروك لقبه قلت تصبطوا لي تقدر امتحان لي تودبوا قلت تكرعوا لي تقدر بعد مناهج قرروا قلهم هلا قل اجنيتنا كل مناهج لورو فصل بنظام حكومتنا لا تحزيو لا بوليسي ما كريستيانا للحزو مجتمع للحزو قرروا قلهم
1: ننزمو لقلا لبنو سلالة لا تصبطوا
0: لا تصبطوا كاريك المناهج هلا اللي معلم اللي يقولوا كسوتو تتعلم قلها بصحو بعد ولا الدق أبا هي منهج الله تشعر اللي موبايلات بشير من انترنت ممكنني اللي كل نسايب لندت كعا يم ألبو الانفورميشن حبريتات أكجهو وسنيهو قال اندت حبرة التشعر كرو يقولهم هلا قلها طلبات مع طالب أربع ساعات وزارة التعليم لتصبطوا معلم لتصبط المدرسة لتصبطوا أربع ساعات عشر ساعات تشارع ودي بعدوته أسو منهج كاب سبق هلا تلوقت اللي لما علم كفر تحيلو قل اللي لما علم كفو بنو رفعو إلا مسؤولية الله كل مناهج لو ورق لصالحنا ولو ورق لتدميرنا
1: لو ورق قبيت ولو ورق لقبيت
0: انبل قبي ذاته قريم يتصبط قلو ندقي اسكال الشك في علبك ندقي اسكال هدي علبك أزين مثل اللي لهلا حنا لما علم نأكبد ديبو كله لا جنيت تقول متى مناهج لهي قيسة حتى قل له معلم يقولون حمي أزي دور ناي والدين قل معلم اللي مناهج ناي لا دي بشارع لا يتركب له اللي مناهج يقول له كرعو منه كلا طالب اللي اتا حكومة لا لا لا ستتتو قلو مناهج جيبو قل لمسا اقل لشكو وجبو ولا معلم هي اللي كل إكاري كلام اللي كل مناهج عند آمرة يعني ساكت مبل مدلاي ومبل قلي تم فصل قل لي ألبوني لا طالبت عن تيهو لا لا بعد منهج التحن قول لكم هلا بعد منهج التشارع قولوا ان طب طب نسوكم هلا ان ده امره كفو اللي ان ده جاوزا اقول لا قرور مناهج لا هيبو لا يو خدمه اللي
1: بقول لا نقطتنا الى من زين هذا كل دولتين ان نتهاجي قدميها قل ما طابلتنا قلنا سلم تليفونات قلت تولى تحزو تليفوناتنا عصر كلاس رو 454 تكم سلم عصر كلاس رو 474 لمثل استاذ جعفر صالح مودي له لنا تيراب تلالي لنا دي لو كدي لي دي بمباتت مدارس سبت لنا دي لركزا مقني دي بديبنا مقل نفعل بديبنا دي بشوى حالة لنا هي امروتو مسنيتا ادي كلوت منهج ندرس لنا بالك منهج ورط اللوقتو ومنهج ورط قيود لا قيود نزوم اقبوي ابحثوا سلة امرا مسؤولية لا ترفع قلوت صور لبول الله مثلا صورنا مدرس الا لا بيلكاتو ولا عبيته لكن لا حدا وقت تجيب بالك صورنا يا والداي هلا صورنا مجتمع هلا لبيت لمدرس ولا مجتمع عمت وراك مقلق بقى بدي صوره اللي صور اللي رافع ليك لا انت رافع عليك قرزاك هي بكفو مسؤوليتك اللي تقدم بتقدر ميتا مسؤوليتك انا كم اب ميتا مسؤوليتنا مدرس كم مدرس كم بينينا مجتمع كم موالينا مجتمع بعمل لمجتمع هنا مسؤول منا جيل ما دامت كقل المسؤول اللي بو بتبلن أنا حكا ولا كقل المسؤول اللي بوني من كقل اللي حسبه علي بما ولا ده حسيكم ما بقول الأوراق دي بقى وتعيت من نتاج زياد وترد على
0: أمانة الله أمانة الله أولا وزارة التعليم جهد ودلت معلمين جهد ودو

0: فهمنايهم حتى العفري بعفريه يقول له علم ناس الله لبداويتي إبا بداويته لعلم ناس الله دي بسوسافة الحق وكم جلسه ناي مشكلتنا يتفاهم أنا بومني ولا لغات لحتى التا إنجليزي اللي بتمثل ثبت اللي إحنا كولجاتنا مزركشتو من لتفناتا قوميات لأ تديبو حتى قوميات بنا تعباني تحت قوميات لعل تكن للبهار قلبنا والشكه لازي لغاتهم اللي ثبت قبقاتو دي مدرسة وزارة التعليم لحريتنا
1: سيد جعفر وكنت أمال بلين الله سرسته التي أنا تعديني مثلك دقم تعمته مثلك دقم دقم إنه يقبي علم للهيب فكر هيبته وبلي إن شاء الله ديب كالي وكد إن ركبك كننا يوم لو ديناها أقلمي نين شديد منا أقلان أمال أقل مجتمعنا حبره هيبت حتى أقل دنقوبة قديبة لك مثل سنيت كيب ما يلقى وسبول جيل اللي وديته بحكير بليس اللي تعليم ميته أساسه اللي جيل اللي قال كل كات لتعليم مي اللي يدبدي
0: مستقبلنا قل نقبقى لأن حزية إريتريا كدولة كشعب قلت قل نقبقى لأن حزية التأجنتنا زي قل نزرع تلوج بنا واللي من الزرع يبقى بيني تعليم وقبقى بيني تعليم وزارة التعليم اللي تكون يتحمله هتا تأتقايسه وكل المجتمع إذا كبيرا من قبل لأن حزيو جيل أقلنا أفران قدر
1: شكراً أستاذ جعفر سأل عمر من كرن وقت كان كفالك من نقل المجتمع بهباتك قال الحمد لله كفتح حيسام وحيسات مطابلتنا مثل أستاذ جعفر سأل أهلا وديناها برنامج ترابي لتامة ليت بعد برنامج سكنة تراكب السلامات.

حجي معرف يوم أم عربو فال إذا هاقر زركب فلق بوتاتيوم دحري إتي أب تحطاز حلفوه نويح نايدرك معلتات إزي تصوري ماي انكو عدحان مزقهم بمبال زقبالهم زرلويز مسل نساتهم جن أب زيني نويح أي كتصن حنيوم مخنياتو أبز قماقم إز فلق بخالقوت إنساتات مقوع باع إيرس لزرلوم أنا بسون أبز بوطان لوو إزيوم مزوم أدوك براخافة إيموم كسانيو أي كولونيوم.

نحنا ذكي سبات أب حد قوان استفل علي عمام كن عمم نقلينا قن إزخ نبل نكلنا أب عينتنا يتسرحن كنا تاتن يزمر كوس أبتو كورونا فيروس أصبح في حلو زنبر إوان مبزحت أسب أبقز أخوينو ندوكو الناتن كبخبه دوموز رخو السرح يسرح نيريو قن نزدينا استفل عليه سرح أبحاد إوان كسرح يغقلينو بتزلنا توماس ريغوتي استبهله نا إندستريعوي سنة عمرونيا كمزيح برو إزي سنة حساب زي سبات بستفل عليه مزر دوو قال سبات استفل عليه عمام بحنساب معرى معركة سالت انكالغا كرد إوان كلو قال دما قلعو النعبخة كاب غزاوز إخا دما سرح كسرح إنك اللي خايز مسلوم إذا أبحاد إوان استفل علي عمام كتسالت مغال التبل سنة حساب كاب مغمار زمت أتيا مغنياتو سرعات ما مسرحنا الكمبيوتر نستفل علي عمام بحارك عموس لزغل كاب زيات وسيرا ناود سبحان قول دما زعابين استحلالغن مع كليو قن كمبيوتر هيكونن ماشينات بماتماتيكا ومسرحهم زسرحو نازيون بزحات عمام أبزحات أرأوان بأقبا بمسرحن معك أبن دما يلليو بأنت أرو أمرونا ولاكو أنحنا أبزير دأن أوان كي ترفى بزحة بريتازك بنتخونة قن حدا نقر بمفلايو زدمع بريتا عوزيل ستبهل التمر عمريتنا سنة متنن سنة أمرون كم اتحبرو برقز مبزحت أم سرعة ما مسرحنا الكمبيوتر كم زي أغدي مستدقساس لزخونة نخلو باب أوانو كفتحوه عايشو قرومنيو ناود سبحان قول قن بفلاي نحادشين استحلالخ قدل نخفتح دروت عقميو زلو تبل ناتي بغت ألزمت حبريتا ناي متصرين ممرات العمام بتالامس تبهله كفالني حنقول ناي زكعد تالامس دما بقعزبو الحبريتا ناب سيربرال كورتيكس في صدو كلو ان رئو ان سمعو ان دسسو ان استمقرون ان شتتون عبزيز السلاسل ازي نت ان حاسبو ان مهارون ان ذكرون كي تعرفه على فنتي وصلوا اتي اوشت ازركب كورتيكس دمايو نمستو عال كالتنا زقوات اتر لوز انكس تبهل تمار عمار ناي سنامتني كم تحبرو دما نقابنت سلسته استفل عليه عمام بعود كنسالت كيلنا لنا نبل نزن خنقبر مجمرتا نتقدمي تسرح نحز كابتن كال ايتن سالسيتن زمت انام السنقل بمود قواس دما نتقدمي تنسالت أدهبونا نابتخال ايتمس قبرنا دما نايتا قداميتن ساسيتن مسنغل أو نزيفنا كنسالت نغل إذا كن قبرقن بالليح مستوعالن سنة مقوارن يلينا قبل يقلز بزح قوان ودسب نتزلو عقمي لعلي قمت كهبو يزرق كموت ايترما ننبسنا عب حدقا كنتوان غلينا نابنت مكينا ممرح اتببزحي حلقلخ تمولو مسرحيو إزي ولا نتوم كيلاتات النبلو مرح تمكينون زاد غالة ليو مكينا أن مرحكا موبايل متقام بحقي حتت أب جرمانن أميريكان سقبر مزنعتك مزحبرو موبايل إنا تتقامكا مكينا ممرح أنا أغالبوخا باربعة ميثاويت يصلوو إزي كنا تتقرن كلو مستوم مستسات يوم مكينا زمرحو زاف اللي يبلكان حانتي بقوع ناي ممرح مكينا كئلة زلوها قوالان استيتي نزفتنا كتكايدو يا إذا تواهي بوازو اللعمام نستوه سنة رحكات مكينا انا مرحت استفل عليه زمز عمام دما كتسالت كم زلوهايو أب استفل عليه كزي ناب موبايلا زمزا ناي تحف مالقتي كتنببن كتملسنيا بتوسخون كدولن حبريتا كتمحلالفنيا موسيقى

سلام كما غني قوم زي خبركم تغطات التمر واطير تيف بعد في شات غطات التمر بلس سبورت ما في اللاي مرة بلس سبورت لو مغدا مستفلا لي سبورت هاوي تحسو تازل لو منوس مرة بات حيزانا باقوم بساعة غريبا لام نمكت لالكم بغضر نعدم فلما قلن مرة بنا بدر فيهم فيلم

0: هلا يا رمانة، هلا يا رمانة، الحلوة زعلانة، حلوة زعلانة، مين راضيها؟ أنا راضيها.
1: Sight! I switched it!

0: أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم سيداتي سادتي من تلفزيون دولة تريتريا، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الظهيرة التي يستهلها معكم أنا عبد الله محمد علي بأهم العناوين. فخامة رئيس سياس أفريقيا يتوجه إلى مصر في زيارة عمل. وفد إتري على المستوى يجري مباحثات مع مسؤولين أمريكيين. وفد إتري يشارك في منتدى التجارة العالمي لجمهورية مصر العربية. الرئيس الروسي يتابع مناورات عسكرية تختبر التصدي لعدوان خارجي. إيبولا يفتك بالكونغو الديمقراطية 4000 والوباء خارج السيطرة. كوريا الشمالية تختبر صاروخا باليستيا وسط توترات. إليكم التفاصيل. توجه فخامة الرئيس سياس أفورقي صباح اليوم الثالث من أكتوبر إلى جمهورية مصر العربية في زيارة عمل رسمية تلبية لدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ومن المقرر أن يشارك الرئيس سياس أفورقي خلال زيارته في قمة لقادة الدول تبحث قضايا الأمن والاستقرار المشترك إلى جانب تعزيز التعاون والشراكة بين دول المنطقة. وتعقد القمة قد الرابع من أكتوبر في إطار مواصلة للقاءات والمشاورات التي جرت بأشكال مختلفة والتي تركز على تعزيز العلاقات والتعاون في نطاق جغرافي أوسع يشمل منطقة البحر الأحمر وخليج عدن والجزيرة العربية وحوض النيل. كما يتوقع أن يجري فخامة رئيس سياس أفورقي خلال الزيارة مباحثات ثنائية تتناول العلاقات بين إريتريا ومصر وسبل تعزيز التعاون المشترك. أجرى وفد إريتريا عالي المستوى برئاسة وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين أمريكيين في العاصمة الأمريكية واشنطن. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: أجرى الوفد الإريتري برئاسة وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح سلسلة من الاجتماعات مع وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية أليسون هوكر ومساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية فرانك غارسيا ومسؤولين آخرين في الوزارة. وفي هذه الاجتماعات التي عقدت للمرة الأولى بعد رفع العقوبات الأمريكية الوحادية الجانب المفروض على إريتريا، أوضح الوزير عثمان في النقاط التي طرحها أن هذا اللقاء يأتي في إطار التواصل الجاد الجاري قولا وروحا من خلال تبادل الرسائل بين الرئيس سياس أفورقي والرئيس دونالد ترامب. وأشار إلى أن رفع إدارة الرئيس ترامب للعقوبات غير العادلة وغير المبررة التي فرضتها إدارة بايدن سابقا على إريتريا أمر يستحق التقدير والتشجيع، معربا عن أمله في أن يشكل هذا الاجتماع تمهيدي فصلا جديدا في العلاقات بين البلدين. وأوضح وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح في النقاط المطروحة للنقاش أن إريتريا ترغب في إقامة علاقات بناءة قائمة على الاحترام المتبادل وشراكة صادقة بين البلدين، وأن يكون هذا الفصل الجديد وسيلة لتعويض الفرص الضائعة فضلا عن أن يركز على التجارة والاستثمار لا على المساعدات، وأن يتيح استغلال الفرص غير المستكشفة. وحث الوزير عثمان الولايات المتحدة على اتخاذ القرارات الإيجابية اللازمة لإعادة النظر في سياسات الضغط التي اتبعتها الإدارات السابقة وتصحيحها على النحو المناسب بما يهيئ أرضية مواتية للمرحلة المرتقبة ويفتح هذا الفصل الجديد. وأوضح أن إريتريا تؤدي دورا ميسرا ومهما للقاية في الأمن والسلام الإقليمي، وأنها تعمل على تطوير علاقات قائمة على احترام السيادة والوحدة الترابية والمساواة بين دول منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن وحوض النيل. كما اقترح أن تظهر الولايات المتحدة دعمها لهذه السياسة السليمة، وأن تتعاون الدول المطلة على البحر الأحمر وتطلع بمسؤولية استقراره، وأن تقدم الدول الأخرى دعمها فقط عند الحاجة إليه. من جانبها قالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية أليسون هوكر أن هذا

0: التواصل الذي يجري بعد فترة طويلة يمثل لقاء مهما تتوقع أن يفتح الباب أمام مرحلة جديدة. وأوضحت أن السبب الرئيسي لقرار الولايات المتحدة رفع العقوبات الأحادية الجانب التي كانت مفروضة على إريتريا ورغبة الرئيس ترامب القوية في إقامة شراكة قائمة على المصالح المشتركة، وأن القرار يهدف إلى إعادة تنشيط العلاقات بين البلدين. وأضافت السيدة أليسون أن النقاط التي طرحها الوزير عثمان باعتبارها بداية للتواصل تتطابق إلى حد كبير مع النقاط التي أعدوها لمناقشتها مع إريتريا، الأمر الذي سيمكنه من إحراز تقدم ملموس في الاتصالات المقبلة. وأشارت إلى أن النقاط التي لا تزال بحاجة إلى تفاهم يمكن حلها من خلال الحوار في الاتصالات المستمرة، وأبلغت أنها ستوجه جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة هذه الاتصالات. وفي اللقاء الذي عقد مع مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية السيد فرانك غارسيا، قدم السيد فرانك بدوره بيانا إيجابيا مماثلا، وأكد أنه سيعمل بجد من أجل إعادة العلاقات الثنائية بين إريتريا والولايات المتحدة إلى طبيعتها. كما أكد أن النقاط المطروحة للنقاش من الجانب الإريتري تتوافق مع الأولويات التي تتبناها الولايات المتحدة، وأن الحوار الذي سيتكثف ويتعمق مستقبلا سيركز على 3 قضايا رئيسية ومهمة، هي التجارة والاستثمار والأمن والسلام الإقليمي وحل القرارات العالقة التي ظلت دون حسم من خلال الحوار. كما أكد رغبتهم في مواصلة الحوار وإحراز التقدم مع إريتريا.
1: يشارك وفد إريتري رفيع المستوى برئاسة مسؤول الشؤون الاقتصادية السيد حقوس قبهيود، وزير التجارة والصناعة السيد نصر الدين محمد صالح في منتدى التجارة العالمي الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 2 إلى 3 أكتوبر. ويجمع المنتدى قادة الدول ممثلي الحكومات وكبار المسؤولين في المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى جانب أبرز شركاء التنمية في أفريقيا، مع التركيز على قطاعات البنية التحتية والتجارة والتعدين والابتكار التكنولوجي والصحة والصناعات الناشئة. وعلى هامش المنتدى عقد الوفد الإريتري أمس 2 أكتوبر اجتماعا مع الدكتور جورجيو إيلومبي رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، تناول العلاقات القائمة بين البنوك الإريترية والبنك إلى جانب الخدمات المصرفية الدولية. وتم خلال اللقاء التوصل إلى تفاهمات بشأن توسيع التعاون القائم وبدء خدمات تمويل جديدة لدعم وتنفيذ عدد من المشاريع المختلفة. حث مسؤول مكتب الزراعة في مديرية مندفر السيد برخت تخلص اللاس المزارعين على مراقبة المحاصيل التي وصلت إلى مرحلتي الإثمار والحصاد. أوضح أن المزارعين لم يتمكنوا من زراعة محاصيلهم في الوقت المناسب بسبب الأمطار المتقطعة هذا الخريف، حيث بلغ معدل هطول الأمطار خلال الخريف 525 ملم. وأضاف أن المزارعين الذين أحسنوا إدارة حقولهم واعتنوا بمحاصيلهم استفادوا من الأمطار وأن محاصيلهم في حالة جيدة، وحث المزارعين على بذل المزيد من الجهد. وفي معرض حديثي عن حالة السدود قال السيد برخت أن معظم السدود وقنوات الري لم تتلقى كميات كافية من الأمطار، مما قد يؤثر على كمية المياه الجوفية. وفي الختام حث المزارعين على حماية محاصيلهم من الآفات والأعشاب الضارة حتى حصادها، وعلى حصادها في الوقت المناسب تحسبا لهطول الأمطار الشتوية. أجرى طلاب سابقون في مدرسة الثورة يمثلون عددا من المؤسسات من بينها القوات الجوية والبحرية ومؤسسة الأسماك ومصنع الأسمنت وفرع التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر وإدارة الإقليم زيارة إلى منطقة زيرو بمناسبة الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة. وخلال برنامج تذكاري وزيارة نظمته إدارة إقليم شمال البحر الأحمر خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر، انطلق المشاركون من نقفة وزاروا عددا من المواقع التاريخية المرتبطة بالكفاح المسلح، واستمعوا إلى شروحات قدمها قدام المناضلون قبل أن يصلوا إلى زيرو الواقع في إدارة ضاحية أفلاق بمديرية قورة، حيث التقوا بالطلاب والمعلمين والسكان. كما قدم المشاركون مستلزمات تعليمية ورياضية لطلاب مدرسة زيرو وعبروا عن التزامهم بتقديم الدعم للمدرسة مستقبلا، إلى جانب وضع نصب تذكاري تخليدا للذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة. وشهدت الزيارة تقديم شهادات تقدير لمن أسهموا في إنجاح البرنامج، إلى جانب عرض

مشاهدات وروايات من قدام المناضلون حول الدفاعات الخلفية للجبهة الشعبية ومؤسساتها وأنشطتها في تلك المنطقة. وتكتسب زيرو أهمية تاريخية باعتبارها الموقع الذي بدأت فيه أول مدرسة للثورة تقديم خدماتها التعليمية في سبتمبر من عام 1976. نظم فرع التعليم بأغلى ملقاش بركة في الأول من أكتوبر

وتوفير الرعاية النفسية والتعامل المناسب مع الطلاب، بالإضافة إلى تحديد العوامل المسببة للمشاكل السلوكية والاضطرابات النفسية لضمان صحة جيدة. وأشار الأستاذ سلمون إلى أن توفير خدمة الصحة النفسية بالتوازي مع التعليم الأكاديمي تلعب دورا هاما في تنمية طفل يتمتع بصحة نفسية جيدة والمساهمة في تحسين نتائج التعليم، ودعا المعلمين إلى مشاركة ما اكتسبوه من معرفة عن طريق نقلها إلى الآخرين. في غضون ذلك، ناقش المشاركون قضايا مثل ضرورة تشجيعهم على تطوير كفاءاتهم المهنية ومستواهم التعليمي، والعمل على تعزيز وتأكيد الأخلاقيات المهنية للمعلمين وتوفير بيئة تعليمية ملائمة، إضافة إلى تعزيز الجهود المبذولة لجعل المعلمين قدوة في أدائهم وواجبهم المهني. وذكر مسؤول فرع التعليم بالإقليم الأستاذ ياسين محمد أن ضمان صحة الطلاب يتطلب تضافر الجهود والشركاء لتعزيز كفاءة التعليم. عقدت في مدينة أفعابد ندوة نظمها الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية للشباب وموظفي الحكومة والجيش. وفي الندوة التي عقدت في الأول من أكتوبر، ألقى مسؤول الشؤون السياسية للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد إدريس علي كلمة حول الأوضاع الراهنة في المنطقة والتحديات المرحلية التي تواجه الشباب، مذكرا إياهم بمسؤوليتهم في تقييم التحديات الراهنة. وأضاف السيد إدريس بالقول أنه يجب العمل بجد لقرص الثقافة والقيم في الأجيال الجديدة لبناء شباب مؤهل. من جانبه، قدم مسؤول الشؤون السياسية والتنظيمية في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم السيد سليمان يوسف شرحا حول خطة العمل الخمسية للاتحاد للفترة من 2026 إلى 2030. وفي ختام الندوة، طلب المدير التنفيذي لإدارة مديرية أفعابد السيد قسقس المزقبة استمرارية مثل هذه الندوات نظرا لأهميتها الكبرى. قدم مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديريتي قندع وتسنيد دعما من المستلزمات المدرسية للطلاب المحتاجين، وذلك مع بدء العام الدراسي. أوضح مسؤول مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية تسنية السيد ميكيال جبرس اللاسع أن الدعم شمل 150 طالبا، مشيرا إلى أن تقديم هذه المساعدات يتم سنويا مع بداية العام الدراسي وله إسهام ملموس في دعم التحصيل الدراسي للطلاب. وفي مديرية قندع، أفاد مسؤول مكتب العمل والرعاية الاجتماعية السيد إبراهيم عمر بأنه تم كذلك تقديم الدعم ل 250 طالبا، جرى تحديدهم من قبل مديري المدارس ولجان أولياء الأمور. نظمت في مدينة عدغي حملة للنظافة وتسوية الأراضي المنجرفة إلى جانب برنامج توعوي للمواطنين بهدف تعزيز المحافظة على نظافة البيئة وتحسين الصحة العامة. أوضح ممثل الخدمات الصحية في مديرية عدغي حسيد كخب تسفاي أن البرنامج نظم بمناسبة اليوم العالمي للصحة البيئية بمشاركة سكان إدارات ضواحي هدامو وحشملة وحينبة وعنابر. من جانبه، أكد السيد تمزجن ملاك من وحدة الصحة العامة أهمية تكثيف حملات النظافة وتوسيع نطاقها لما لها من دور مهم في الحد من انتشار الأمراض المعدية وتعزيز صحة المجتمع. سادة وسيداتي، لا فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. تابع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التدريبات العسكرية المركزة 2026 في منطقة شليابينسك الروسية في جبال الأورال. وقال بوتين في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي أن أكثر من 47 ألف جندي شاركوا في مناورات استراتيجية أجريت في 11 ميدانا وبحر قزوين تهدف إلى تعزيز مهارات القيادة والتصدي للعدوان الخارجي. أوضح الرئيس الروسي في منطقة شلابينسك أن المشاركين استخدموا معدات عسكرية جديدة واستفادوا من الخبرات المكتسبة خلال القتال في أوكرانيا. تجاوزت حصيلة وفيات وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية 4000 شخص، من بين أكثر من 8000 إصابة مؤكدة في أسوأ تفشي للمرض تشهده البلاد وفق ما أعلنت السلطات. وأحصت السلطات الكونغولية 8300 إصابة بينها 4008

13 وفاة و2100 حالة شفاء في وقت تواجه فيه البلاد التفشي 17 للوباء. وبدأ التفشي الأخير في مقاطعة تيتور شمال شرقي البلاد قبل أن يمتد إلى 7 مقاطعات شمال وشرق الكونغو الديمقراطية، وسط صعوبات تواجه جهود احتواء المرض بسبب نقص الموارد وانتشار الجماعات المسلحة وانعدام الثقة لدى السكان. أعلنت سيول أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا واحدا على الأقل بعد يوم من اتهام بيونغ يانغ لكوريا الجنوبية لمطالبتها الشمال بتقديم اعتذار عن انفجار لقم في المنطقة المنزوعة السلاح. وأفادت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي في بيان بأنه تم رصد إطلاق صاروخ باليستي من منطقة وونسان بكوريا الشمالية باتجاه بحر الشرق. وقال سيول وقيادة قوة الأمم المتحدة أن سبب الانفجار ألقام كوريا الشمالية. سجلت أسعار المواد الغذائية العالمية أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من 4 سنوات عبر مجموعة المنتجات الرئيسية التي تراقبها منظمة الأغذية والزراعة مثل السكر واللحوم والزيوت ومنتجات الألبان والحبوب. وصل مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو الذي يتتبع تطور سلة من المواد الخام الغذائية إلى 136 نقطة ارتفاعا من 134 في أغسطس ليصل إلى أعلى قيمة منذ نوفمبر 2022. وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة فإن ظاهرة النينو هي نمط المناخ الطبيعي الذي يتسبب في ارتفاع درجة حرارة سطح المحيط الهادي عن المتوسط ستستمر في التأثير على آفاق الإنتاج في بعض الدول الآسيوية المنتجة الرئيسية. سادة وسيدات، بهذا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأبرز عناوينها. الرئيس السياسة فرقي يتوجه إلى مصر في زيارة عمل. وفد بيتري على المستوى يجري مباحثات مع مسؤولين أمريكيين. وفد بيتري يشارك في منتدى التجارة العالمي في مصر. بوتين يتابع مناورات عسكرية تختبر التصدي لعدوان خارجي. بولا يفتك بالكونغو الديمقراطية 4000 وفاة والباء خارج السيطرة. كوريا الشمالية تختبر صاروخا باليستيا وسط توترات. حتى جديد اللقاء، تقبل أجمل التحيات وأطيب المنى.

0: هلو،
1: مرحبا، مساء مسمر، من قبل؟
0: حسب الله يسامحك.
1: من يلقاني؟
0: اي حسب الله يسامحك.
1: حسب الله؟
0: حسب الله يسامحك.
1: حسب الله، هاري حسب الله؟ كابس مرة هاري حسب الله بقدماي درجة قطري شمونتن تشعتن تحتي تنين؟
0: قدر شو عدت؟
1: راح يجي نتا تلفزيون دمتي كتا قد لك وي بتليفون سلن سامع وي كاكا باك تلحق لك.
0: هاري الو.
1: سامع لك حجي؟
0: سمع صوت.
1: راح قدر شو عدت؟ قدر خندل كان؟ شو
0: قدر
1: عدت؟
0: شو عدت؟
1: اوكي. حراي زياون مس ممالخي متسارة لوا كنا زي متقام زي وحوسات ما مالها عيتات سلا زخونه ينا زين حتى تقريبا ينزل لنا ببلكه متقام زي وحوسات ما مالها عيتات كم تصوا كاب زقول صعبينات نمكل خال كغبور زلوم طنقاقات كل تتغس تحت تو تراد يترداتك كبر هالك خلي
0: امر هلي
1: زي وحوسات ما مالها عيتات كم تصوا كاب زقول صعبينات كنكالا خلو من انتي قدمي متقامنان مالتي تايخ يكبر زلو تحت اقدي ما حنت تحت نير انت انا تتقمن اللو صقا ما قات ترى قات يمنا تهنكبر على الناس تبن
0: بدون تايخ كنك
1: زي اها اقدي منا كنك على خلو هل هذا؟
0: ما يقرب تمام زي سلمي
1: تحته تردي خيرها
0: بنتي
1: تحته تنيل كان مسمعني حسب الله
0: أرى.
1: متقام زي وحوسات ما مالها عيتات كم تصوه خبز خولو صعبينات نمكل خال كجبور زلوم تنقاقات كل التتقس ياتو
0: كازي تدلي زي نقرأ زي متفاهم
1: انت هالكاني
0: زي تدلي نقرأ زي متفاهم
1: زي مشتان
0: بحكم زي تعزز
1: بحكمنا زي تعزز زي متقام هالرأي تقاتيمو تبل ايكونات انتو لا تحتوكو
0: بخل من تاي تكبر
1: نمكل خالوس انتاينا هنقبر ذا لنايا نخيي قاتم تا هنقبر على لنايا تحتو
0: خيي قاتم كنت قوم ولا ما يقدر قام يجي مرتو
1: هاراي ملكي اكو هذه على
0: ناد عجزنا ستيشن
1: اجوا تبغي ها قدر الله يعفش حجي صا حزب بعفش انا خيت قمر لسي انت هيك كبر على لو جي كنت قمر لي بنان الكان دي هذا حنكم احنا وصلنا قلنا خيت قمر له حزب خيت قمر له تاع كبر على لو تقول ويد ما بحماق خيت قمر له انت كان يسمع فاني اريد
0: تقومون قرات
1: هو
0: مولو زلقه بنسا تكمل لك
1: فريد كاسك تكمل لك
0: اكسبير دي تو ولا تخلى
1: هو هو هو وحس حتى امام زوتار ديات كون عمل سي حسب الله قلت يعني ملي كلت

0: يا وريده. الله هذا حسب لا
1: الو
0: اري
1: طب لما انا
0: نقول عليه ولا انزين اقرا كاي قديمه
1: انت حد زين هذا انا مستني اقول
0: ها انت اللي كان حسب لا
1: سامعك الو
0: اول
1: انت تقول لنا
0: عري اما اومالن ادالنا قدلنا يلا نعمه
1: بكا لا كتير هيكوتا
0: هاي كوتان عشان كتم سايكونات الملسي حسب الله سناي غريتو كل ملسي تاع ملسي اب كل بوتاتات يم زنكا ساوسن يروم مالس كل ملسي اب كل بوتاتات زتا سنايس اب كل زي بوتاتات انكا ساوسن يروم على حسب الله ميتنا عسرت انت عويت كلها نمسكنك يا قنيرنا تساتفو هاي فلينا ናብ ካልእ ደዋዲ ክንሰግር ኢና ቅድሚያ ግን ሓፃር መሰጋገሪት ክንገብር ኢና ዝኸበርኩን ተኸታተልቲ ብቁፅሪ ቴሌፎን 12 24 54 ከምኡ 12 24 74 ትሳተፍሉ መደብ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ክንምለስ ኢና

0: يتسلل هذا كان لا تجزي
1: يا حتى لا لهور
0: بعلاقة ما تعمل سي
1: ميكائيل
0: كان
1: ميكائيل ميكائيل
0: ميكال هيكون انا عبو لو لهم كستي
1: لا لا لا ما أعرف حد
0: اجي تعال نقبر
1: أنا
0: مسلكة
1: أول
0: تعال نقبر مسلكة تسفلت الكتريشن انت
1: أنا
0: هيكون قبر مسلكة يا هي كان نوركو عدل بعل خاني هامليت كا جنكا ساسلد ملس كايا كملت ملس من حسبة تشجريا تا كم زي ملس كايا حسبة ها قرب شجيراتني انت تا كندي سي كناي كندي كارد سدل كاينا تا سلا دي ملس كايا كندي يخون دقباك كشلمات كم يتنع سر تاني هتكون دقباك حاكي تلا دي ملس كايا قلنا احنا 330 سدل كاينا تنعي تنكل التحيطو اي نقدلاني نتن 320 خير يا حاجة هاي تسفلت نمسقنا كاي عنينا كاب كركبت 330 أبو كال دوال خمسة جرينا حلو
1: هلو
0: مرحبا من سام مسمر من قبل
1: يونس
0: يونس يونس من يونس من
1: هلو
0: يونس من
1: يونس تسم كان
0: كابي خي يونس
1: طب على حال
0: على حال على يونس بقدامي درجة قطر مرت
1: سطري 4
0: قطر 4 كنت يركب بحال حال
1: عمد
0: عامل اري بلكم ببلكا مرجان دي حنت عدل يا زلات كا كم ببلكا
1: اري
0: ولاد جمل انت يبحال ها نبول ل ربع ه حوار م بتي
1: أنا حتى ما نشي
0: أجمل الله من يوم أبو

0: ¿Ganas?
1: al ojo, ya está.
0: Ahora.
1: حوار
0: أبي أبي حديثكم.
1: هو ابي انا بكعدي
0: بامك يا حتى كخندي يركا إلك عمت يركاس ذي أصفل تكاد صنح نيركاد حكي
1: هو
0: أبا حل حل عمت يركاس هجي خمي يخم يركم سبدي خسر يتكا
1: عبيد
0: سبدي خسر يتكا حتي تلقا على الدمس سامع نيرك بمعدهم من لسلقا
1: هو
0: نمن حتي تصر كيدو كا
1: على على سواء يعني
0: عرايب عرايب ناس هيترسعها قبل كون عمل سي نيتن عسر تنتعويت قال لها حل حل كوربس كلها لينا مس حل حل كورب كن
1: هل هلا ربح كمل حمل ما راح يستمر فيه
0: هو كنا كيلومتر يا كاب حمل مال هو كاب كرن
1: كاب كرن 24
0: أربعين شو مونتن انت يا خمت قبر الله ما هو ده سرح
1: ما مهرنا
0: ما مريها بقى كم يالو ما تمرتي كم يجي جماعة ميرو ده
1: هو جميع جيران
0: بقى بزح حساب الله هادي حل حل
1: هو دحنا
0: بمتى عايز النواب برتزبي
1: هو حرشا جدا
0: الرشاي ما بزحته راي مو عمت غير كذا قال اي عمتي راح اجي ختمر كجمر مالتي قال اي عمت كاي
1: هو
0: انت هتمر
1: انجليش
0: انجلش كاب كوليج دي هات امريكا
1: هو
0: اوكي تبو حرايا ناس مبلنا بكالاي درجة ناس قرنا
1: هو اللي فجر فايدة
0: عارف كتر مرات بكالاي درجة
1: تقريبا 4 سنين
0: أربعة راي عازيام سبورت متل صار له أخم ببلكه
1: أري
0: عارف أتكعي هاجراويت جانتا كوعسو أجري إرترا علي سليمان تتصم بيرواز ولا حدث قبطاويت كلب من تبال
1: عدل تبني
0: هو نعم من تحت تحجها
1: الهلال هون ولا هون
0: الهلال ايكون ايكون اتن
1: ايكون اتن
0: ايكون اتن اقدم مسمار كم من
1: ممكن
0: زمرت
1: نلعب
0: تذكر يا اوكي
1: لا
0: قال فتن

0: Jonas.
1: Aloha, aloha, déjà.
0: Ara, ara. Joa.
1: Kalau mereka di sini nanti kita,
0: Ya.
1: mereka aja lah.
0: Wah, memer. Arrival. Balkan bal ke mercah baka.
1: Tahu saya dah.
0: Arai. Ismailia, Al Masri, Al Nusur.
1: Pilihan mana?
0: Ismailia, Al Masri, Al Nusur. Anta adil ya. هيا ما مريم ناس
1: أوه يا قربي حتى نخرج كذا.
0: الرايبة بل قلت في العصر تخالي تكن بقى كان عد الحجز يا مرجع على الناس اللي تقبرنا لك تاجي زي يبل كان عصر تخالي تالتك
1: حريات تسكن الدنيا
0: يد
1: بينا.
0: هذا كات تاجي زي
1: الكهرباء.
0: الكهرباء
1: الكهرباء.
0: كهرباء اسمع لي يا مالتي كهرباء اسمع لي عندي تبال اسمع لي تبال الله مالتي اي كانت الممرية ناس سا اقدم ان برت قامت يا سا قدم زنبرا قامت حجي قال المصري يدور له
1: هاي كانت مادي
0: اي كانت المصري يظل له حجي ممرية ناس مسنا يا غريتو يغني لنا تصفحها اي فلينا نبقى الدوال نسكرينا هلو

0: like it.
1: عجهم تزبل قحي أقدي من تايو نبوزحات إنجنيرات دك عدي كاب دجز موتسو بروفيسورات إنجنيرات انتايو خمس غيرو أتوا بيرو دول ليلة حاتيته نساتهم قن والحنت نحنا هون اتكمرا اتكالكوليشن إنجنيرين كالكوليشن هندسنا أمرا كم زعينة تخيط أيتردانا نيوم دولوخي قن حادة سب بخالق قداي الفولت أنو بوركو سينيور إليو دبهال أقات عم بزعبا فيات كنزارو كل ناس نتي إنجنير دسور حوكو أبوي عاركو إنيرو يلوني مو قال لنا قرر يتفلت إنا إذا هنسايله هو عاركو إنو سلازيس ولا نتوم تليان كوزي دنك إيو كما يلو تطوي للكاتة نتي إغنيرو نتي فليت كاز قبر كاي عند تات آلي خايو كم زي لو تطوي لقال خلوه خلوه نتي إنجنير نعوغن نجيرو نتبوزي إليو دبهال نجيرو اتمستير حادة إزي كاب براخي داو حادة خييد جن إزو كونكريت حاتينا يكون نانزارب دلنا اتا مستير جنيرو لكع كمزي بتحت مريت كيدولو حج خاب كمزي زبالي قا عينت نتعز خييد قا عينت بتحت مريت سلاز خييد سي ناي سي ارسلوه بتحت مريت مالتي عبايتها لكع

ليلو لو معلتي قلل زبلات حوس وصى بيلكا مقارات رحا مالتيو ولاتي كل تحستون قلل زبلة مالتيو كم زي عقيرنا مترنا يلنا ركت تقع تقريبا لان هلت اول بربرة تسألي من زيت أوليف بدك قصة مترة كوميدارة أشتو بيبوروني قع شغورت تصعدا قريبنا لنا حجي نزخلو نمتحوس مجمرتا تا نتارو ريكويتا ربع كيلو ريكويتا عينات تطعمنا دلنا حادة كيلو دوما كأي حصور تطعمنا لنا مالتيو كأي حصور كان كل عينات أحملتيو فيتاميناتنا معدناتنا اللو نزا ريكويتا حدا مانكات أولا زيت أوليف حتى مانكات أولا أشيتو فرق مانكا شهيخة جو قرنا هناك أمو معينا حتى مانكا شهيخة حتى مانكات أولا زيت أوليف قرر لهم حتى مانكات أولا أشيتو

مرحبا بكم وذا الذي بليكم قادرة سلامتنا تبصحكم حيسان وحيسات متقبلة تلفزيون أريتريا وفنتو يا ساعات برنامج جارت أنا قد تتمم دي بأكاناتكم دقاكم تتصبرون لتنحكم متقبلتنا فنتو يكفس منكم يوم برنامج جارت أنا كما قلو ترؤل إليكم من مدينة أسمر عند فقرنا حتى منا داحية تقليم قبلة بحر كأيح مديرية قندع دي بان دقاب أناتو نا يوم برنامج جارت أنا قل نكسته ولهلينا دي بأكان دي ماي أتكمو دي بإلا بنتوتو تلينا متحجة ماي أتكمو كما كلكم لت امرو دي بندق باتكوتو نايوم برنامج دارت قناه مثلكم قلنا التلالي انتم ما مثلنا قتهلو سايتنا عبايتان اوليت حلايتنا او برنامج دارت قناه لنكست با قل ما ياتكم وقل مدينه قندع لت حليت حلايته وباتو نايوم برنامجنا قنكستو ما ياتكم ام بمنقبي ام جرادين لتفناتا جرادين لهلديبا وقل وبكل ازلام مثل اولت ومثل قلاقل للزلم مديريتها وحتى منا ببرادتها وبجواهي من نفطيات مدايناتا الا مدينه الله كما قلنا امر يوم بحلايه عبد الفنان سعيد عبد الله الا مدينه للشر حلايه عباي سميتها لا تبل باتو برنامج القناة قنك ستو برنامجنا استبدل لنا متابعات بكيت تقول كلنا دي من التمنيد بحلايت قل نقيستو وحري دي بكالا كان عندك اكو هي بعد حليت قلت امركمتو متابعات بكيت دي بانبل دي بحلايتو قل نقيس

عباي اسمي تحلى فنان سعيد عبد الله قال مدينة قندع لحالة يا باتو برنامج أن بطقوه هو كم مقلبي لكم يوم دي مدينة قندعتو برنامج دارة أنا نقدم لنا أنتم ما هي تابعونا ومسلنا قد أتلالو بدقمان هين عزمكم أزي ما من اندأت لنا دولي عمل لنا حلاية قلنا رأيتو قدم لكن دي بإلا قليم لبزحو فنانين ناي تقرع عبي ونايش دي بإلا قليم توفنتو هي دي مدينة قندعتهم ولا دعت بالتو قدم منا ما يتأمر ولا كفوتو القلوم لا نحد دقاته بزحام فنانين توم دي بإلا مدينة إلا ده تولدوا عباي فنانين لا هلو من ذات لنا زي ما حلاية عباي فنانتنا زينب بشير قلنا قدمته قلنا ده تلتمي مرعات بحر لا تبل حلاية فنان محمد فرج لا حليت ده تابعنا أنا دي بعدت أكانت أسك أقيس أنتم مثل إلا نحليت قد تصنحوا هي دي بحليتو قل عديكم برنامج جارت أنا مسوت لليكم ما تابعتكم إتفنتينا.

كفتي. صالح عبد الله سنة 1908 مديرية أفتى تولد، ومنه سنة 1989 أسك ما كم كله شاب إرتريا خدمة وطن قليلة أسك سوا قرب هالته. أنا هي سام نيجيريا أنا بهالت. أنا لهواية من الشيء اللي أنبتت لما تقتلني بهالت درساي ندهليكو بهالت كأن نشاطات دبيت مدرسة أتقايس و تجاجر ومثل مدرسة أدوليس مثل مدرسة حادنات بهالت حادنات ميفروتا مدرسة أدوليس هيني أفتاتا مثل إلا مدارس تجاجر. عشان كده إذا لهواية من إشد كلا من سلي العبيت بهالتو وأنا هي درسين بهاللي كل أم بتكود عندي كون دي بأسرتنا فنان هلت بهذه اللاني

أنا بحلت كما بلكت سنة سامناي زوريا منو دي بسنة 2000 دي مدينة عسب ما أنا بحلتو من 2001 كم كلن فرقت ني قجلتاتني بحلي بحلتو ني سرحيتات دي بفرقت قجل بحل النسري التمتعكو بحلتو حوالي 25-26 سنة قجل بحلي دي بشقيكو بحلتو دي بقو جل بحل إشاك عند هالكو أول حلايات دي بألف إشاكا وعالكو يوم ولبو أشكالات بس كل دول مجاقرا قلتك بحل لقلك أزي دي بسنة 2008 في مهرجان نيساود دي بو حلايات أشاركو بحلتو الحلايات تعاوتت ودي بمهرجان نيساود فقل أول مرة دي مسرح عليكو بحلتو 2008 دي بساوة شاركت أربع مشاركات شاركوا بهالتو 2008 2010 2014 و 2018 2010 تبل عداف عدو تبل الأرئيس شابنياتي انت ريم لهليت أتقارب وأكيد يا قلبك لسف شامات أتهارب عجم عن كرر سمك كل سميع وجارب حوط التبعات حوط التبعات انت لما يستي وشرب

أربع مرات على سالسي لسالسيد بحبر بحلته لدقة أنت إيمان وتبل بفنان أحمد إدريس عافا كأستاذ عثمان محمد عثمان وحامد ولا تعرف مسلنا كمان رعيت أربع عندنا لحالين حالات لدقة أنت إيمان وتبل الذي ب 2014 لحالين هذا و 2018 هي تلم لتبل حالات تلم تلمني بلديبة اللي عسر زلم ورات أمبل تلم ورات أمبل تلم تلمني بلديبة اللي عسر زلم ورات أمبل تلم كله كله حلم حلايل نتنكر شاكاتني بلوشرم نقوش نتاتيو قبي عبوتني علم هيرار نحبر لك بقز قدم أبوي ناين تسالم تبل إلا 2018 لحالي فاتب عليك.

وأنا نزل قدرت ناي ديب لحنته أشعر مثل على عبد قدايم أشعر ل هدف عد ل أول 2008 اللي بلا كذي بحلاك ورع عن جلب ولو كرم حامد نايوت الشعر ولا لحن نايته و 2010 أهداف عدته بالهليت حلايت تهي ني شعرني عبد قدين لحن نايته 2018 تلم تبل شعرني عبد قدين والحن نايته هلكت لنا يحبر هي لدقة تبل شعر ولحن أحمد إدريس عفا بلد.

سنلك عزاب شام 2019 2020 شقيق هو شاعر ولحن احمد ادريس عافاته عبد الله مناسبات الحمد دفته

أيوة، لا بعد الوقيت بالهلت شعبنا قالت بالشاعر عيد حريته وقال الأغرب قواته تهمن شاعر عبد أبو بكر قدايم لحن سال عبد الله و فقرة جهرية تبل كمان هلتني شام بهلته فتهي أوديوته بهلت دي ب 2011 دي مهرجان ني أسمرة بسيمانا سينما روما أقرب كوب هلت 2011 فقرة جهراي تبل شاعر عبد أبو بكر قدين لحن سال عبد الله وقتل 2026 دي بعسب لحليك وحلاية بلما مناسبت بالأستاذ عثمان عبد الغادر أقل حمد دفته للشعر أستاذ مسؤول شباب مسؤول اتحاد شباب أقليم جنوب بحر الأحمر أستاذ عثمان عبد الغادر بلا مناسبة تقل حمد دفتي لشعرني أستاذ عثمان عبد الغادر تو ولحن سال عبد الله دي مدينة عسب مدينة عسب دي بولا غربت تبهلت 2026 3 سنة بهلت.

هليتك اللي حلات ابو وديوتا تهي تل وقت حكير ان شاء الله قل غربات بلنا تهي اي تقصبوني اي تقصبوني تبل شاعر ولحن احمد ادريس عافا وفكرة سال عبد الله بهلته هتا اي تقصبوني عن هداي اقارب وهداي قانا لا تشرحته لحجر وكد ان شاء الله قل اقربات بلليكم اذا تمت معنا ينحق ومأتيك مبصح هداي اقارب ترئين دهليك منا لسنين ايو لمدرة بزح لمدرة كفوت بلمسلكي لمجتمع لحل لكل احد لتبأسه ومركي لكي او والداي وحو ابوي لك بأسه اقل لي لا, لا, لا والداي ولا والداي كفو لولكك انه وديته لبل لو لا حو ابوي لو لولكك قل وليك انه ودا لبل هذا عشان كده مدرة سبت بزح أبوي أقل متقصبوني أم بالمراد ديب هداي ديب هداي لا ديب أبوي أقل مت أبوي أقل متقصبوني أم بالمراد ديب هداي ديب هداي لا قرب مولاد هذا عشان كده لا قرب مولاد كتفتشيتهم يا أبيهم أقارب أزهتو منا أقارب أقارب كل حي سكلب له قانا محزيكاته قانا مدول أقرب كاتل بالله والداي أو لا والدين دون نتهادن تقارب مثل قانا اللي بالله قل لا والدي دون نتهادن تقارب كتفتشيتهم يا أبيهم أقارب بأس ولدتهم يحزي يهوم ولادين علب قانا الحشمك كجل من كيل تولب وقروب تلتلك مسو فجر تتحارب لترفن الهداي الهداي تقع لترفن الهداي تقارب كانت بالبحله تلصبتنا يا بلد بزحم شباب عزانت طل اب اوديوت لا طلقوا لسه عشاقي هاي اللي يكون الكليب يوم ولا ابو شباب لفكره او لرايت كبتوني لحلايت بهلته اللي لهلاته واقعته بدل هداي اقارب قان الحيس اقلمي اللحت كات فجر مثل لاحتك او مثل اسرتك حقت باسك اقل دي ما قلت تفنطرتو او من تحت تثبتك بهلت هذا عشان كده يوم قلبوا شباب كبتوا وارا هبوني واللي لحصلاته

قل حبر أنا سنيته شغل حبر لا قر ما تو أقلني مثل عبدو مسلم ده لنا شغل حبرت إن شكل عنه شقاق أم جبي حلايت حق شقاق عبدو قل لي لا سمعني أقلني أقلين ده لا سمع يتألق أنا بهالتو أنا رأيها يبو أرى هيبو بهالتو قلت لك إن قلت قبل قلت لك إن دول تجبي قلت تعم تقدر قلت لها هي تراس آتينا تج أم جبي كأن قلت قبل تقدر إن دبينا نتبهل حتى إذا ما بني تأتاقعني أنا شغل حبر قبل إن دهليكو شعر من عبد حق ونسأكو أو لحن من عبد حق ونسأكو مود دهليكو بهلته شعر ولحن من عبد حق ونسأكو أنا دي بعبد اللي تفتن قبل ليكو بهلته هذا عشان كده قال شيء أروح أشجع لقدر هلق لي للي بالفكر بيه وشغل حبر هي بحبرت الإنشاك أنا قل أحمد يرئكم قبل وقل عبدي يرئكم قبل السج الأستاذ عثمان عبد الغادر أرأي كمان الأشكالاتنا ممثل سكيلر رأيه دبقل مرأي بك لقبل له حلو ويوم ألا بقارة منه مركب بهلد بينك بينك أنت حتى ما بينك أنت سعيك حتى يتوقعين بهلد

مثل الفنان سالح عبد الله نفر فرقة نسريتو بسميتو بسميتكم هي قال حمد دفت قال وديا قلنا مقابلة دي بقول كان برضو قلنا مقابلة الله لا صور لا قال اليوم محمد محمودو قال كلهم هي قال حمد دوم أفتى تمت إلى الله أو كاد إن شاء الله بعد قا الشاي سكم متكم دحن اسمنا دي بالبرنامج جارت أنا لكن للتلال لا زي ما دي بقى كاناتكم دقكم متابعتكم استفنتينا

برنامج دار القناة مسؤول إليكم حيسان وحيسات متقبلتنا برضو لسه من مدينة قنداع فاقرام اللي ناني وكما دي بأول لا أبيلو إلا سامن إلا دي مديرية قنداعتو ندقب أنا برنامج نسككم نقدم لنا كما تروا إليكم دماني ودي قلبي هنا لك فناتا جرادين كم سلوما لك فناتا فواكه نرى لنا مثل اللي قروم والوالد مقبون دقب أكوتو يوم مثلكم لا أمسي أزي ما من ندات لنا قران دقبلنا دي بسبعينات رأينا من قبي تحررت عدنا مفقار صحاي اللي حلايت الله بزح ذكريات لبا دي منادلين ودي بشعب منا دي بسبعينات لحليت حلايت فنان إدريس محمد سعيد أو إدريس أبي كوتو للتأمر لحلايت المناسبة عملت فنقل دي باتع داق معلا دوليا مهلينا قلان درئينا هي بدق ما قلنا قبلتو برنامج عرض قناة مسؤولة إليكم أزي ما دي بحلايت بحبار ندقب أنا توقنت عدم متابعتكم التلالو

0: بحلايت عب فنان سعيد عبد الله عباي سميته لأنبتا برنامجنا قل يوم دي بلا تامم هلا وكم مقلا بي يوم دي بمديرية قندا عند قبناتو برنامج زارت أنا قدمنا قلكم وإن شاء الله البرنامج اللي تابعكونا قد تقبص إيش عبايتا واتمت إلا برنامجاتنا هي بعد حاليات وبعد سبت أسك نتواجه قل كلينا دحن وسلام نتمنين قدم برنامج أتمم هي دي بقلا أكان بحبر لسافرنا سكلا مدينة حمد سبت أستهلوم أنفارنا قل نحمد دوم دي بقلا أكان مسليه لها مسورنا سلمون أبرا كم سلوما حمد لتأستهله وكيل وكالة أخبار مديرية قندا إبراهيم نفعه قل له وديا قلنا مساعدته قل حمد أفته برضو مسنا لسافرته برضو سواقيت ناي مكينة مسنا لعالت نتسهت يمانه قل كلهم هي قل حمدهم أفته وأفنتو هي حمد قل إدارة مديرية قندا برضو توما هي حمدهم قل كلهم إن شاء الله تمثل لنا برنامجاتنا بعد سبت لتواجهنا دي بنبل برنامجنا دي بقلة تامم هلا مسيت كير وبركة مسلة اللي برنامجات تلفزيون إرتريا
1: هتا هتا لمن الباب يتبدي لا تقسموا يا حميده

سن وعلام وسن ماسيام حيسان وحسات متقبلتنا قل يوم 3 اكتوبر سنه كل الف عسره وحمس دولي وسس دولي له الاخبار قبت عدو خارج اند تبتنا ما تصامكم لنا كما يدو برس اخبار كل استبدي رئيس سياسة فوركي بشغل أسك مصر سافرة وقولام لوك إرتريا وأميركا هدك حبر ودو وقول أوك إرتريا دي مصر لتتحضر وعلى تجارة شارك الله الأخبار خارج أمريكا.

0: يوكرين دي بتعديل معادلة ركزانا يسلف اتفاقكم أسبتايا حبريا أمريكا وأستراليا دي برازيل ودياه لتنحي معاونة الدبلوماسيات كم أزمة يمنا حبريا أول نبرة بدرجة الدينات تحالفة ورح سبتمبر كم سل والسكا فاقو حبر أرس أخبار تابعوا تنحكم دي بتفاصيل أخبار قنت عديم رئيس سياسة فوركي بأساس عزومة رئيس عبد الفتاح السيسي زيارة الشغل الجليدة يوم 3 أكتوبر من قد فجر رأسك مصر سافرة رئيس سياسة فوركي دي مصر دي بتنح دي بوقت دي مسكوبة أمن التكم سلومة دي معاونة الشراكة دي للهدق وعلى ميرح الدول أقل شاركتون اللي فجر يوم 4 أكتوبر لقبوا على تلالينا إلى بلد فنات الشكل قبلت أنحا دي منطقة بحر قياح خليج عدن خليج عرب ومحازني لكمكم هدكتوم بل اللي رئيسي سياسة فوركي علاقة معاونة كل ألا دولة لركزة لقاءات كمسل ودهي أمور لا لايك إريتريا وأميركا هدقودو تفاصيل الخبر من حامد أبو بكر قلت قدمته
1: وزير خارجية إريتريا السيد عثمان صالح لما رحولو كريتريا مثل نائبة سكرتيرة قسم شؤون خارجية أمريكا إتقارة سياسة أليسان هوكر كم سليهما مثل سيدي سكرتير شؤون أفريقيا فرانك غارسيا وبعدها مسؤولين نايلة قسم ابتلولو اجتماعات ودام التلي حقو رافع نايلة بأمريكا لا تقرر من إريتريا إقل سلف إينات لقا اجتماع وزير عثمان التقلق قدم نقاط اللي هدق اللي أبصحوت لأكوتات رئيس سياس أفوركي ورئيس دونالد ترامب قبلها لا هدقكم تو اتودع إدارة رئيس ترامب إقل قدم إلا بإدارة بايدن لا تقرر برا من قانون لا تمنع إريتريا من رفع على لتحمد ولتنايتكم تو الشرع اللي سالفة اجتماع علاقة كل إيتان لدول معراب حداس قلقصة لبوتا نيت شرحام وزير عثمان صالح تقولو قدما نقاط نيت إريتريا ادفنق كل إيتان لدول اتحشمو تحدلا ركض الشراكة قلت تأساس دي بلا معراب حداس لا خسرناه أبكات لتبدل اقت تقبام قمس ليهوما اتراد إيت اندي يقبي التجارة واكس اترا أسمال أبكات قلت خلق اقت تقبكم تودهام وزير عثمان إريتريا اتمسكوبات وسلام دور مهم تأقدكم هليت منطقة كرافريكا بحر قيا خليج عدن ونين لها دول اتحشم السيادة وحدة ومساواة التل ركضت علاقة قل طورة قدمكم هليت الحبر أمريكا اقل إلا سياسة رات عتقد تأييد مثل بحر قيا حل الاتحادة دول هي سديت التلحزية وقت ليت سديت اقل ليدات فنام نايب السكرتير شؤون خارجية أمريكا اتقارى سياسة أوليسون هوكر بترتام اللي حقو سنين بزح قبل هليت هدق أهميتها زايدت كمتا الشرع أمريكا إريتريا قرر لعلى نايبين من أقل ترافع بولا قررت أقدا سببية رئيس ترامب إتناي حبر مصالح لتأسس الشراكة قل تتأسس من نبوت وعشانكم تتبقز وعلاقة كل إيتان لدول إبدقمان أقل حصوص لأمامتكم تشرحام ميس أليسون اندى أتلت كم سلفا يهدق وإب وزير عثمان لا تقدم نقاط مثل مثل إريتريا أقل لهدق وبصابة من هلو نقاط تمام حد سب الشبي لما فاهمت للا تحزيو نقاط هي التتل هدق بنقاش حلول أقل تباصر ألومكم قدر الشرع قرر إلا هدق أقل لقب أقل لخصصوم أجهزة ممرح أقل تهبكم تو أتأمرات مثل سيدي سكرتير شؤون أفريقيا مستر فرانك غارسيا التقلو هدق وزير فرانك علاقة إريتريا وأمريكا كم بديرة أقل تقبلكم لجهد لإبجهة إريتريا لك أربع نقاط يا مسلا أمريكا صابطة لهلت أولوياتكم للسانة وبأذيه مصادقة لتقبل تهدقية السلس عبي ومهم قدي بهلت تجارة كس أترى أسماء ناي منطقة السلام ومسكوبات كم سليهوما للعنقف لطانحا قرارات بهدق قلت بالح قلقبا ومثل إريتريا ابتلولوي هدق قلقبا نيتكم بو أكدام
0: حمدك حمد أبو بكر دي بعد خبر من تعدي مسؤول شؤون اقتصاد السيد حقوس قبريهوت ووزير تجارة وصناعة السيد نصر الدين محمد صالح لقيمة وقول أوك إريتريا من يوم كل إيه أسك يوم 3 أكتوبر مصر لتتحضر وعلى تجارة

مباشره العالمين شارك لام اتلو علم يرح الدول ووكائل حكومات وقلام سمز الدينانا مناطق ومؤسسات ماليه تقوم سلوما قدس بشركه عمار افريقيا قد هي دي مجالات بنيه تحتيه تجاره معادن منذ تكنولوجيا وعافيه ومسانع حدايث شاركوا لهم مطمطور اللي وقلام لوك إرتريا مالك الأكتوبر مصر رئيس مجلس مدراء وبنك التصدير التي أفريكا دكتور جورج أولومبي عند تراكبه فين بنوك إرتريا وبنكات لتنحى لتحمد علاقة وكدمات بنكة الدين لركزه دي قدام دي بلها دقلا هلا قل توسع وكدمات أحديث تنويل لتفنات مشروع أقل أم بدي باتفاق بتصحى وزارة حرس قش للسراير تقليم قش بركة وعن سبحا مراقبة قل تقبأ تايان ووراتات مراقبة قبأ كم سللا فرع علاقات عامنا إلى وزارة شرحة دي بحد عسرة وحمس دولة أفريقيا دي بادوب وأكانت أسعر ودبع لها سراير عدنامات تحل فسنوتات دي بقاش بركة اللي تقلت رأيا كم سل عليا تلحين اللي لكن قل سلف مرات دي بقليم عن سبا زهرت كم سل هلايا لحبر أفهمت دي بكفل السبتمبر تقليم عن سبا مديرية حمل مالو دي بعسرة هيكتار لتريد قش للسراير يوم عسر سو عسر سبتمبر سم مقدرة حرس حرستوت وإدارة اند تعاونو حن مراقبة كم سل قبأت للذكرتوم إلا قشلة تقليم قاش بركة فنتو هي دي مديرية قلوج حن مراقبة قل تقبأ نزوم تايان وحفز قبل لام عشل سراير وقول مقدرة نفير سبت بن منحة دولة دي بعد الدولة دي بساقمة دي بأزر أتواسعر مدرات للأجرياتن اللي سبت قبأ حرستو الزهر السراير دي بدوارهم جريت من قبأ دي بدوارهم للتركب مكتب حرس وإدارة بشافق قل حبرة وزارة حرس اللي كتقدم دي بدارة داحية إقيلة مديرية عد قيح شعب وحكومة دا تعاونوا ومشروع ماي سيتو وكدمات كهرباء للشكلام لا مشروع ماي شقية مت 4.5 برميل لتسبت باسكت مديد 6 كيلومتر عن الدر وبنية 3 نقاط لكم كم كم سلتو لحبرة مسؤول دارة داحية إقيلة السيد عمر إبراهيم أسك إلا جهزو طاقة صحاي وشقية باسكت كم سلتم هي شرحام مطمطور اللي دقاقيت إقيلة ومنصورة متنفعات قوات كهرباء تقلق بقى عمود اندت مددة ومديد حبل تامم سبت الذي مدد قروب عداد اندت وزع كدمات اقل الانبت كم سلتومة توساق حبران وراتات بنية مشروع تابع لها لها السيد قعوشي مسكن بجهته وكل مشاركة مجتمع وجهة حكومة حق ولا حمدة لشغل أسك تمم كم للتلالة لبو تدمان أسبتام دي مديرية عد قيح مسؤول كدمات ماي السيد زرعي كبرآب ومسؤول وحدة كدمات اجتماعية السيد أسفا وتركاي شعب ديب قروب متنفعي كدمات ماي قلقبة ديب لبز حي إدارات داحيات لتقدم كم سلها هي شرحو بجات بعدد دي مدينة عد قيح يوم حتى أكتوبر الدنيا يتم عل سبع عمر طول كم سل ذكرت وكيل إيرين حبراء مكاتب عمل ومنقفة اجتماعية دي مديريات قندع وسنية قل مشاكل اقتصاد لبوم درسة سدايت آلات مهرقة بقات بأساس اللي دي مديرية السنية قل متوحمسة درساي كم سلت هيبة لحبرة مسؤول مكتب عمل ومنقفة اجتماعية السيد مكيل قبر السلاسة لسدايت تكل حول دي مأنبتيت مدرسة كم سلت تهيب ودي بدرسة لتحمد دور كم سل بشر حام دي مديرية قندع ماهم مدراء ولجان والدين لتأمروا كل متوحمسة درسة للشب سدايت كم سل قبأت مسؤول مكتب عمل ومنقفة اجتماعية السيد إبراهيم عمر حبراء أسك الله تابعوا لا تنحكم أخبارك بتعد حوال حاج جار متعديتي بأخبار خارج لا قبلكم مرحبا بكم بدقمان دي بأخبار خارج من تعدى أمريكا ويوكرين دي بتعدين معادن لركزنا يسلف اتفاق كم سلقت أنبتيا حبر أيام لا اتفاق كفلنا إلى دي بيوكرين في رارو حبر قلي دي سنة كل الف عسرة وحمس لفر ما يو اتفاق قبت الله دي بأولا يقص دي بتعدين نايك الإجنس معادن كم ركز هي تحبرا كل إيطان لا دولة لا فر ما يو اتفاق قص أتمال بحبر مرحلة أقل لك بقى كم سلتو مكتب زحرة أميركا تأمران لدى عام لتبتحة اتفاق أميركا دي بأرزاق يوكرين أقد هي دي معادن حزوتا قلت هلق لكم سلتو هي تقاري الأفهمون أقل يوكرين لعبه السد

دايت عسكريت لتودي أميركا لتأفجر رمال من أرزاق يوكرين قلت بلسو كم سلقدر لتقيمم تنحام أميركا سنة 2010 وكلا قل يوكرين لعبة كفل قل مجال دفاع للو عل زياد من ساعة وحمس بليون دولار سدايت كم سلوديت هي للتذكرتون. أمريكا أستراليا دي برازيل وديها لتنحي معاونة الدبلوماسيات كمس الأزمة منو حبريان لا سدايت قديت أو لا مثل قديت أمن للتصابت كمسو للتحبر مصدر التلاليوتو أسك إلا حبوريه لا كم كفلنا إلى تقرير أمريكا أستراليا مواطنين لمود وراتاتهم قلي دو دي بسفارة قلي لتحرك وتحسبيان حريان عام ناي برازيل فجر 4 اكتوبر قال لك بقى كم سلتو للتحبر وتقارير اللي امريكا واستراليا ناس اتو الهلايا مصدر مسلل للتصابت كم سلتو هي للتقيمم أول نبرة بدرجة الدينة تحل فور سبتمبر كم سل وسكة منزمت نبرة وحرسنا منزمت مجلس قران بهلت فأحبرت بعل أو أول نايلة ورح سبتمبر مثل قدموا على ورح دي بلتري بحتى نقطة حمس مقتايت من لحل فالسنات دي بنا حد لشبه ورحية زياسس مقتايت كم سل وقلة لمنزمت دي بأفكرتو تقرير أتمرت فرياس سكر حليب وحمليلة وقلة قلايت لسجل ديبو كم سلتو للحب عبر تقارير او السكر بسس مقتايت فريات حليب باربع مقتايت ناي حمله هي بكل ام مقتايت وسوق كم سلوده هي شرحو امبل اللي اول سقحة من لحال فسنت باربع نقطة سمان مقتايت وسكا كلام اللي وسوق اللي بسبب دي بطاقة مواصلات لفقر مال التكمسل هما لإناسب حال الجو وبلا جرى كمسلته لتحبر هلام دي منطقة مقباي مفقار صحاي ويوكرين جاريت لليت إي مسكوبة عسكرية أمن من أقد أسباب كمسلتوما لتحبر. أخبار دي أتمم أرس أخبار دي دقوم كوغل صار حمكم. ريسي سياسة فوركي بشقل يوم أسك مصر سافرة وقلام لأوكرتريا وأميركا هدك حبر ودو

وكل أوك إرتريا دي مصر لتتحضر وعلى تجارة شارك الله. أمريكا ويوكرين دي بتعدين معادن لركزنا يسلف التفاق كم أثبت يا حبريا. أمريكا أستراليا دي برازيل وديها لتنحي معاونة الدبلوماسية كم أزمة يمنا حبريا. أول نبرة بدرجة الدين التحلفة ورح سبتمبر كم وسكة فأحبرت. قلنا متابعتكم دي محمد قل يوم مسيد دولو يلعالها أخبار كبت عدو خارج دي إلا أتمنى بجاجة سارح منكم مسيد كيرو بركات مثل التلبة الموجهة.

0: قول لي
1: تمام يا شاطر
0: تمام
2: كم دورنا قمناك ونوس لما اللي هاتشب الياني يوم حالكي إذا ندي بيت حقي كما طب الياني
3: الو حبيبتي ها ميتو مش قاشه مطونات الكي
4: انا مسخود يتجه من قبي لا ورقه تو قالت ابي نقرا
5: ولا جبرت
4: على كيس لا قال جبرتي قبل ابي مسلا ستو
5: سر بالسكف الا كله رصيد قبل لو مو اللي قبال انا نبره كان دي بجا دي انت سلم بالقيس كم انت هاجل لي
4: لا ودي با الا مقريبه قدام حد انا يفقر قدام لو ودفك يكون انتم من الاول على السلوككم
6: ما ادري ارجع للتلفزيون
7: انتوا
6: قاعدين يما
7: انت
6: ايتها تهمس من الملاك لا اي كانت الطلب انا شرع شو وجع على الطيار
7: بتشو حبطنا انتوا ما جايبتكم دور اسمي سوى سكفين ماي
6: رجع حبيبتي
8: حمامي دور اسيدا ويو حبطنا انت اللي قبل سويت قال لك من قبل كبار رايق الباديز انا حكيت
7: ويما عينكم هم سميتوا بالي من عليا
8: داري بدك حبطنا اما اكيد ولد وعند مو دور بحق قبل انا قلت البيت فيها حد هاو ندرنوش على بي عبا لبيت لك انا بيني قلت لك انت رحنا لك
7: ويما بايك وحسبتين ما هم زليت مليني ما سامحين وطارحيني مين
8: حسبتك
7: مين صوحك
8: أستيقظ لحسب هذا من صوري ليست مجدد أطفيت لبودي بنودي

0: ولا على بالك اي خبر يلق لها. انا قلت لك كم نعمل صواق اللي جسيتي لسكا ولا بي وقصها لا رجع
1: تجوك بعرف شو كيف تكويني انا وش بس انا بالكذب كبر نجو انت كويني
0: دي ولا تبيني ان احد يتني ولا الاسادي صدق جسك تهاجر ما راح بس انت بس ليه جسك
1: انت حن حد يتلقين انا وش اخو ما بالك هو مثل عمل بدوانا مثل ادي ترفي عرف انت عارف يتعرم بالي
2: انا كنت ما بيصير
0: ماشي نجا صواب لي جسك خلاص عزبت انا
2: صار خلاص مزت جسك اول تداوى حالي ثاني كيس الا ما زي خلص عليهم حرمت الناصير ما اللي كنت صبطه سمعت افهمها مشكله انا بالراحه نداوي كنت حالي ثاني اسمه ودي بلا يلا خلاص عاوز ما كنت بطل معلش يا اخي اسوي هادي قوم راح تيجي في دعزي في البيت
1: يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ال

0: مرحبا حالو اخباركم
1: الحمد لله
0: عافيتكم كيف لك حالو
1: سلامتك
0: صحتك
1: الحمد لله
0: بكيت لك مال
1: الحمد لله
0: حالو كيف لك اخبارك عافيتك
1: الحمد لله
0: ميت بيت من مطفى يريكم باقيسكم
1: انا مدينه قاشعلكم مدينه شو اقدر مشقسكم حري يا ديني ايش بيلكم قدام قال كركب وبالمامور يكون
0: بكم
1: ايوه
0: ها وسب السودان كله بكيت
1: سلام الحمد لله
0: وانتم صحتكم عافيتكم
1: الحمد لله
0: شبهكم ان شاء الله
1: قولوا الحمد لله
0: الحمد لله
1: الحمد لله ميتم انت عارف قلت لك اركع الحمد
0: لله لا لا لا دحنته راح نقيس جبنه جبنه بالنسبه جبنه ديليت ليه

0: مرحبا انا حلا نقيس يا سلام اللي ما ابي عبدو ثلاثة سلام يا عبدو
1: الو سالم
0: مرحبا يا عبدو
1: سناتيكم
0: الحمد لله سلام اتشاتيكو وزدي بجاردين لينا
1: ما شاء الله
0: انكم ركوبوا يلا مرحبا ابي عبدو
2: ما شاء الله تبارك الله
0: هلو
1: مرحبا السلام عليكم
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سوى اسمارات عدا سننا برو
1: سنيتكم رينا ان شاء الله ابدحنكم وسلامتكم اتعدكم وتسبكم وواجدكم
2: كل ابو برسل نوش عبو بكيتو ومعيال وسا والده وعم اشتت عافه الليد مامي
1: ما شاء الله سنه الله يا وانت كمان سيكا قبي ساحل جمال دقبت التلب لنا على
3: او دقبت من البلوكا نفس لكن
2: قدو من ايش ماي هلا نفس تشغال لا تعبتنا حوكا عافية سانة بس الجمال ما تقول جمال عيادة قندع كريني ها وحد هي شدي بوم وأنا ما سفلولوم دي أنا دي بعراتنا عيادة سكوب دور رهوني بس مر روح الشاق علو دان قدو مني هذا ما شاء الله تبارك الله عيادة قندع قروم داووني إن شاء الله كم سر شبهكو ما تقوم إن شاء الله بس
1: هوا نسا كمثلا هوا ساحل كم سينور بربه هوا سودان لأكيو اللي بتلفوني قال لقبي يكون من قروب إن شاء الله داقم وجه وفتينا إن شاء الله تتعافيه كويت ما تسنت الله عيادة سنو دكاترة سنية مرئيناك
2: بو إنزين حتى يقصروا مني عاد ما شاء الله وتبارك هلقات دكاترة عبايو علومام ولاد عد
3: بيقاك للتهاقو يلا الكربي أنا حجب كل يوم
2: أيوة دحاني بس ايوه كم شبكم بس حالنا ما حبر مثل مرحبا
1: من كل عذاب ابقصنا

0: ما تعرف كيف كينو منا أصلا ما أبغى يقدر ما ليه أطر ممكن سمع من الدراسات
1: أنا قلنا بيل كيكو بكيكو ساو مني جاي سو مم تقبل من سمعك وأنا فيش سرعات مني هذا اللي ذم من جماعة أنا وأنت شيء مفيد نود لغا هذا كده أسأل الوقت يعلمنا
0: ما مشكلة قلي إذا منا أنا قريح حكم النود كل ذي بحد يقول
1: إيه تتأخرني جمال لا بيليك ودبل شريعة وما يلي بيليك من قبينه قروش بنا قد تصرف دي قروش قولي تغير قدامي
0: ليلي هذا قروش يلحد زن هائيا قضو دي نحو قبينه أول عضوة تقلنا أزل زمانه لا ورقت حد زالكو حج حج لا ورقتنا وكالة تمكينات
1: نايم ورقت وكالة ما أتحزف
0: يا حج والله لا يامنكم معه في قبينه تقصوا ده لما تقطس قاعد نفرق لله أزل ممكن قبيت أنحو نمغير اليومته لا ورقتها بينتنا وكالة الحمد لله سمعت كلمة يلا حجة كم
2: ما انا تقدر بقلمت اني تسمح
0: لو علتها يتاخر مني نعم انا من الارض برا فاقره الليل هذا ممكن اقروش لك بقى او هي رخصتنا اذا ما نطق نطق لكم سداونا
2: سداونا نعم ضمانتنا 50,000 امسا وحقها بعلتها وزعتها تتحكم تمام عليك

0: طب جبنتهم
1: هذا ده الحين.
0: يا سلام.
2: شوف
3: ما
4: ها انا هذا جبان ها ارانش قربام لنا يبان
0: والله الله ارانشي دول خريفهم
4: ما بقى بس
1: قبل مكرر
4: اصلا كسيف بلا بات حالك
0: كويس بلمت
4: عطفان بلا بات حالك
0: يبان قبل شيء
2: ها قبل لكم
1: اه كلكم
2: سلمكم
1: عافيه
2: سلامه انتم
1: الحمد لله ما شاء الله
2: كيف سن انتم
4: يا شباب كنا
2: سلامات شو قاعد اركو شو قاعد عم قاعد رايح زين يبان
0: يا سلام حالو اخبارك
2: الحمد لله
0: كبرنس
2: مبسوط
0: سب سودان كله بكيت
2: كله بكيت
0: ما شاء الله
2: بس امبر سفر لكم
0: زمان قامني انت
2: يا مرحبا يا مرحبا انت وش انت حدقنا
0: لا بلا على راجل تري لك
2: مرحبا
0: ماشي جاردينا وعدنا
2: ما شاء الله هات بكيت ما شاء الله
5: دعوه ولا لو
4: طب انا يا ابوك حالك انت هبك
0: انت مش بتوع لك بيتك ابوك
2: خدر لحدر راس خدر لحدر راس
5: مرحبا
2: كيف حالك سكر ورقي دمدم كله حكم ورجم من ان شاء الله
0: يا سلام الجرادين كفركم الجرادين كفركم
2: قولوا الحمد لله
3: سالم لما كان الالم فقرات قبي قلت لي لا ما ادري
0: هي ماكينه الم من سردي بقنع مسلكم اللي سمعنا
3: لا لا لا لا انا ماكينه جمال اسالك اي ليكو لما كانت الم ايش قبل بوليس اعطوني بس اسالك لي
0: ها سالنا بس لك مو دول مطقم
6: هذا مطقم
0: انا هيك متاكركم مره شغله وعمتها هاجر بشغلات من تريا دي بحالتي ليت ميزه دحنتو
6: خلاص ازق الشاي بك حرن يوم 6 سديب حرنت كابر خلاص دحنا امس
7: خلاص انا
0: يوم هي ميتو بقرر من هيرره العربيت عمتها هاجر هيك يسد
7: ورات عافي صعنا ما قبو وقدامي اللي رايهم حب عملها لهم
0: الله مسكين ماكينه قلم تثبتت
3: سنه تثبتت انا وقلمت ماكينات صعنا متلينا اتقدمنا بوليس انحونا هل قلوب كم رئينا وناس كاشا كافنا دن هرب مكينة ألم فجبل ناي سبوتو تسطي كب أبلا حوت تحانقنا وبزح حوت تحانقنا وبزح فقير النبي هذا كم فقير النبي هنا وراء واحد فقر مكينة نان دحدقنا اندن شحق وندن هرب مرح الجمال عرين وألم قليم سالجمال سعنيني وفتت مكينة تعقبالا ات مكينة تدول عقبالا لديش تباكات علو كردون ودو كطبطو كشعبل ددو واسمراما افقرو مثل توبي كن ديكم
0: حول ولا قوة الا بالله حالو الا خبر الا قلنا خبر جديد وما يليك يدي سامعامي حنان الخبر.

0: برلي
1: لا إله إلا الله، إلا من قبي بس كذا مسير صعب تعمله. ها أنا قدامكم تو يسطر منكم، قدامكم سبت قو يسطر منكم الزبي على عندي يكون يتأسل ما بهلاميت.
0: دحنت حاله نسطر مش كتر أبو وحري لما كينت مكينت هاجر سبت قاتها هتقلي تأمر سطور له لو نديكو بعديكو ومن ربي لي سترت هي من قدام كله رأسي يتستر.
1: لا إله إلا الله، إلا من قبي بس كذا مسير صعب تعمله. ها قدامكم سبت قو سطر منكم الزبي على عندي يكون يتأسل ما بهلاميت.
0: دحنت حاله إلا خبر اليوم من سطوره فجر قلت أمروته أمان من ما أبرأست كبرة بقدر تفجر.
1: لا لا لا لا أنا ما يجملكو قدام حس بدنتم سترمكم يمسلكو، لكن قدام يوم ناقي هلا عصير لبو بقي سلا سبحان الله.
0: دحنت حالي تشاغل
1: دحنت
2: اسمعني صديق، حسد ربي يفتي وقدام انت قل مسات الروم ليه؟
1: حسيت لك باو امان الخبر سبوح يفتوه قمنا اتخابر لهم اللي نحن
2: حساي وصرا كل اخباراتي لحزه انت لما كنت تسعون عركا ما في رافض على التامر
1: ما امرك انا ما مرد ما كنت عفيش دم الهواء كما العلتين جدا ودوتا وحبال بلودت على التامر لا حتى
2: اللهم ستر قوم ليك انت يتامرهم حنا قد صوم وقراهم نامر امرك انت يوم تاليك اهو
3: يا لطيف كنت من اللي هجيك فدقاقمكم
2: ام سالم اخذنا علينا
1: يا ما نوز اخذنا
3: يلا سلام
2: كيف بقول لك

0: معلش ليه قبل ما الوقت كان فنطمن منك ما جهاز جيس الساوة هسا بطل ما تبصر على الكوبا دي كمان
1: ده المشكلة يا ربو حنا اطلينا معنا حري والدي كل دول ولا هذا ولا عبي من قبي سنة قدام تمس
0: يا ريت عوفيت وقت عوفيت وقت انا مثل كنت جيس تدرس وتتعلم يوفا تيكو لكن يا تجي الساوة يتقدر انا مو دايا
1: مشكلة يا ربو ده حنتي تتهلقيني مقاكي
2: استي
0: ده حنت ازلم اللي هيت كبدرت ليك فجر راكي من اصبح تمتيني فتاقل كتفتيك وتامنك يمكن كنا ننتهي حداقية سنة لا تمد الليل حكو التعافيك تعربنا الياي
2: مين كنت اللي وفيت تمدرينا؟
1: لا لا بتعطيكم فجر كمان داعوا بلكتها قاية فجر مدلع بالله ومعنى تعرفين

0: 아니 그날 은탄 옷을 그랬는데 여하들 어제 할 오로디 하자고 قول حلي هنا انت بس تقتل دايما قدر وان شاء الله هنا يدخل لنا قبل سالة كل ما جات حاقد تودي بسالة
1: سالة ولي اسكرا تلفزيون تفايا مسلكة قومات اللي تلي
2: ميزة دحنتو؟
1: لا انت هاجك دي كود دحنتو
2: اها
1: سالة ولي قدم مدرسة وربسة دي كابالة اذا تعرف قال اللي حتى افضل
2: الله يما دحن مشكلة لبوني حتاي وهدا يتاجل اللي يترف مننا اولا مدرسه اتمك حرام مدرسه كما اتمك براح نعرب مشكلة لبوني
1: ابا انك تحل بيه انسك انت مدرسه تهتمو شغل كتصبط ولا حتى عند ودينا تنح
2: الله يما ولد عندي يتصبط لي ميدو دي حتاي من شفكي
1: ولا سن حاريت قلك هلي
2: ولد يما حدقي اتقيل امر هوتليت امر ولدي تلكفيني ديرو
1: ابايكا لا يتامر ولدي ولا خفكوه زيادنا لا تامر ولا تحزيه ولا حاريت قلك هلي
2: ما انت
1: نجات ولد ابوك
2: نجات
1: حسنا نوسكاد
2: نشيت مدحنت خلاص دحن الموضوع اللي حروكت حاريت انقمدي ومشكلته لبوني مدحنت

0: سمعي تقدر اقبلين بيت تكي
1: ايوه قلعب اللات فيك اند اقبل كمان تاقاي
0: انا فقير اقبلكم مسلكين تسمعين وقلنا جات من حد يعد بكالك انا ركبها سمعين لكل فذابيت درسيت بدل من درجة قلت بتاح تقتنا يتترفت بالله الا امي كونين امنا يتقبي ادو تقلي انت
1: سمعيني قل اسلكي حاجتي هاير مرة رحيمتها الا رحمتنا يا والدي تكنا لبلالة
0: يا اخي الا رحمتي كوني الا ام بألا انا حسيت انا اماني كوني
2: يا بكيرات
3: مرحبا
2: هم سيكن ما شاء الله العزومة كنت تمت
3: ابا تمت
2: ما شاء الله هيا بقى عرقا قلب صحكن
3: لا لا تاكسك من ساعت
2: هناك لا لا ماكينة انت هليت
3: لا
2: عرقا
3: لا تتواب الا مامي براح النجيسة
2: سبحان الله هيا بقى كلنا يا ابو كعب دوت لا لا تصبتي انك تصبت بلك لا لا تصبت دحل صبتي
3: على شكرا بالك
2: ميت حد كني سارة حتى كن ما بينكم فقركم
3: نجي يوم شوية نيت وديت انت سكب حدقنا
2: الله اكبر لا ما بقول له امره ما صايا هاي لك بقى
3: لا لا لا وجارسته ساكسك بلي
2: دحن بقى دحن ما يا بقى
3: كلاس ابي عبد
2: مرحبا لا لك خير اهلا وسهلا مرحبا
0: انت ما تصلي على تكرم مساكم من تم دبيلك
3: انت ناسي كوني كرفينك قروش هبين انا قروش هبن بينك
0: وي مسكينة نجاة حجة مسكينة انتو هاجر عمل كلك فيكن جريمة تريف نجاة انتو دات ادب قديم
3: واي قود رهيبة استير مو ديك عنيك جريمة ترفين الليك
0: اقلا صلاة دي امسيكي
3: قارة استير حبت واجتي اللي يكون انا دي بيت ماسيسون

0: تسألوني انت بس حكايتها بلا
1: سألوني هذا قال لك ميكب وما تفتي
2: مرحبا مرحبا حالا
1: الا مكفو مرة هذه تودق له لا لو عرسك بي ليل الا سكرت ولد ابوك من كاك تحلف على بال انت قلت هذا يا بقيم
2: سمعونا حالو انا كل رأس هذا برنامج دائي على بيني ومدرستكم اتممكم حالا بالراحة قل ريو
1: مشكلة على بوني ما مشكلة على بوني عند الدرس هتتودي وحرم مدرستكم اتممك هذا هيك اتمتي
2: حالو اتلنا معيلات لنا جمال اتصول ديبكم على او مماتكم على
1: جمال ايوه ايوه امر حتى اتصول ديب علي
3: مزاجركم خلاصك هو تعرين على متصبركم يلا
2: لا سمعون حال انا فجر ان شاء الله بلاقوحت
4: بلاقوحت كفو بدي يبدا مدرستها ما اسمس علقه وزمت هلقك علي
2: امان كيتي ام والله
5: مدرست ولا انا اتمن لسه في قريبنا ثاني هناك
1: شن وذا لقيت رب الاستديو بس النايت واجهنا ان يكون سالم ولي انا ما ان شاء الله بس ما رجل مسكم
2: ان شاء الله ان شاء الله حلو ان شاء الله وانتي ما في قريت كم ناس اكو رايكي قلت لهم لما تسكم اسكت ابي نقدر تقسم
4: سكت والله انت اللي تعرف حل البيت عبد الحنكه وسلامكم
2: ايوه امين امين تحب يا امين

0: أصبح فرنك من أنا قل سهر حكات إن شاء
1: الله. لا لا حاله أنا سر حيلة حزينيني وحده برد الله. أنتم عارفكم أنا نوشة قيس مشكلة الأبون.
0: أنا برد حتى يبيلني لكن أحبابيك يبل يزيك.
1: لا لا حن حن حاله أنا نوشة قيس مشكلة بس عارف أقولكم أنتم.
0: مرحبا. هل فكرة كلامي؟
1: آمين آمين.

0: Non c'è la tua lecce! Non giù!
1: ما جالسك بلاد تسمع كميك
0: مليها تراك بعلكم تحمى مليت بيلين كفودة
1: انبر إلا من ريانات اللوز من سابة تترفن بالليل إلا حارت قبل لي سنيتو
0: انت سيت مقابل لك ابقي هساوة من سأليك كفو قبقت لو لا تبلك لك
1: مليها تا سألي أنا تبلني لك
0: كالحمام نايم ماتات والحمام بعد تحمم لي
1: يا ويت عرقو ويت تكرر إلا ولد حمامة بدير تأمور كنا انت سوا نقيسة أرض ياردو ديما مودق الحيس انا ودي بودا واحد عقد من دقله من بينكم انت ولدك قد الجبل ارك اها كنا انت نجاست اكان حتى ديام مميز فجر مبرصار وبكاي مبنى
0: كل عقد حسيت كفوق اللي بقى تحزي ليك وقل ما اتحزى ومن اي مزه الا فكرت
1: لك ولدك قد الجبل ارك ليكم
2: يما انا وميت اللي كان فك لنا كلت لنا تحدد وده سالم اسيل وقعدت لك وعدكم وده الا ولدك الا ولدك مراتك قلت لك من دولي الا من مسنياتها ومن دراساتها انت ترفع
0: رجو نجات

0: محمد متى تهاجي لك؟ انا مثل نجات عقد جديده
1: سالم عقد حسدته ومستيرته امبلي انا الامر على بوني حسبك انت هتوضع ابوها امبلي كم اللي احنا قلنا ساعدنا
0: عقد تعمته عقد حسد لبوليك هوتو
1: سالم عقد حسدته ومستيرته حسبك امبلي احنا من بنساعدنا

0: Ujjol আছে, ujjol ገብል ሰብል ምሕደ እንደሌለ ንትጋሚ ጎማ ትሰነይታ እዩ ንትጋሚና ንሕሰብ ኣቋሚ ተሃገይ ማ
1: ወላይ ሓጀር ሕቼ ናሃ ይኮን ወላ መጭ ኣባላት ወረጋት ኣበጠካ ተበስ
2: ወላ በጋ ሃገር ሰበት ፈተይኖ ተእምነነ እንዲ ይኮን እተ እስራትና ኣሽጠርሙ ኩሉ ንውሽ ድኣነመ ወዴና ኣለት መስለክ ተሓዘበኒ ከቂስብ ወበከይኮ ብመንገ በደልተኣዝመኒ ሰኖማን ቆጭበና ኣለ
1: እተ ብዙሕ ተዓበየካ
2: ብዙሕ ይኮን ክለ ሰነት ተወስ
1: لكن جمال حوي هاجر موضوع ناي مكينات وانا الا وراق حق امرت كم كاينه حنا قد امرنات وحنا قد سامحنا يكون
2: الا امرت من قبل زاد حساب كود انت جاب فقط اتمنت سكاب اقول له
1: هيا بينه ميت انت ما عليك كم زي
2: ساكت بيركات نيك امانكات بس ما كنوديت ديت مسلك امرت بنا منجي ارد جنا غير تنبل حل عيد امر يلي كان ولا كيف
1: ايوا نصير قد تنبرنا يكون
2: هتاته بس هتا اسكبرنا هذا هاجر بقى هاجر تبلا لينا يتاكي
1: انا ما اربودي بالله يكون هاجر قلبي

0: سكة بالليل
1: سكة بالليل في مثلا انا كم متاخذ اتقالب على
0: نص كيتك بيتيجي سندب لك انت سيد صبر سانك بس سبحان الله
1: صبر سانك تبلو تحمل اللي دي بنكري لي حالتها
0: اللي حالت نوسك كاريكي هدن حقو بدير انساكي حلو سكهل هذا السكاب عندنا الدالي سكابي تكلين
1: انت نوس الله الله كم تديما كنت تبلو
0: يا اخي تسكبينا ولا مجلس دقيسك اسكب
1: سكب لك خلاص سكب لك سكب فجر نوسي غنم
0: سكب سكب

0: نجيت حبيبي؟
1: معلش على نصفك؟
2: لا لساعة بودي على الكون يما.
0: حرد الدكان نصين ولا نسكي؟
2: ميتو دحنتو؟
0: دحنتو مسلنا فطر ونتقام.
2: ما حد مو جديداتكم ما تركبوا. أنا وأنت قوماتنا بدير يا تماما.
0: لا لا حبيبتي قوماتنا بدير تماما. بس لكن مسلقنا فطر حزي كله.
2: دحن إن شاء الله بنمسككم.
1: مع السلامة دحن.
2: إن شاء الله تعالى.
0: تشاو.
2: مرحبا.
3: معنا تعودنا؟
4: تعودنا سؤالات عن المالي بس أنا سؤال سألنا
3: أتمنى
4: الحمد لله.

المشاهدون الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير. من الفضائيات الأرتلة نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء، نستهلها كالعادة بالعناوين. فخامة الرئيسان إسياس أفورقي وعبد الفتاح السيسي يبحثان العلاقات الثنائية. وفد إرتليا يشارك في منتدى التجارة العالمي بجمهورية مصر العربية. وزارة الزراعة تكثف عمال الرصد والمكافحات للحد من انتشار طائر الكويليا. بوتين

تابع مناورات عسكرية تختبر التصدي لعدوان خارجي. إيبولا يفتك بالكونغو، 4000 وفاة، الوباء خارج السيطرة. وكوريا الشمالية تختبر صاروخا باليستيا وسط التوترات. أهلا بكم. في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامة رئيس أفورقي لجمهورية مصر العربية، التقى ظهر اليوم بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين الجديدة. وقد تناول اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين والتطورات على البعدين الإقليمي والدولي والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك. وأكد فخامة رئيس أفورقي في اللقاء وجود توافق كبير في الرؤى بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية، لا سيما فيما يتعلق بضرورة احترام سيادة الدول ووحدتها الإقليمية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، معربا عن تقديره لما أكده الرئيس السيسي من حرص مصر الدائم على تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بمستوى التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يتناسب مع عمق الروابط التاريخية والعلاقات السياسية المتميزة التي تجمع بين البلدين. وأعرب الرئيس السيسي عن اعتزاز مصر بما يجمعها وإرتريا من روابط تاريخية راسخة وعلاقات سياسية واستراتيجية وثيقة، مشددا على حرص مصر على البناء على تلك العلاقات المتميزة وترجمتها إلى مشروعات وشراكات اقتصادية وتنموية ملموسة في مختلف القطاعات ذات الأولوية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. وحضر اللقاء من الجانب الإرتري مسؤول الشؤون الاقتصادية السيد حاغوس قبر هيوت ووزير التجارة والصناعة السيد نصر الدين محمد صالح، ومن الجانب المصري وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي. يشارك وفد إرتريا رفيع المستوى برئاسة مسؤول الشؤون الاقتصادية السيد حاغوس قبر هيوت ووزير التجارة والصناعة السيد نصر الدين محمد صالح في منتدى التجارة العالمي الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 2 إلى 3 أكتوبر. ويجمع المنتدى قادة الدول وممثلي الحكومة وكبار المسؤولين في المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، إلى جانب أبرز شركاء التنمية في إفريقيا، مع تركيز على قطاعات البنية التحتية والتجارة والتعدين والابتكار التكنولوجي والصحة والصناعات الناشئة. وعلى هامش المنتدى عقد الوفد الإرتري أمس 2 أكتوبر اجتماعا مع الدكتور جورج إلومبي ورئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، تناول العلاقات القائمة بين البنوك الإرترية والبنك إلى جانب الخدمات المصرفية الدولية. وتم خلال اللقاء التوصل إلى تفاهمات بشأن توسيع التعاون القائم وبدء خدمات تمويل جديدة لدعم وتنفيذ عدد من المشاريع المختلفة. أعلنت وزارة الزراعة تكثيف عمليات الرصد والمتابعة والمكافحة للحد من انتشار أسراب الطائر الكويليا التي قد تلحق أضرارا بالمحاصيل والمراعي، ولا سيما في إقليمي القشبركة وعنسبة. وأوضح فرع العلاقات العامة بالوزارة أن طائر الكويليا المنتشر في نحو 25 دولة إفريقية ضمن مناطق شبه صحراوية ومراعي والغابات كانت تظهر في إرتريا خلال السنوات الماضية في إقليم القشبركة فقط، إلا أنها ظهرت خلال الموسم الحالي ولأول مرة في إقليم عنسبة. وفي منتصف سبتمبر تم رصد انتشار لهذه الطيور في مساحة تقدر بنحو 20 هكتارا في ناحية حمل مالو بإقليم عنسبة. وبالتعاون بين خبراء الزراعة والمزارعين والإدارة المحلية، نفذت حملات ميدانية يوم 19 و20 من سبتمبر للقضاء على تجمعاتها، وتمت السيطرة على الوضع. وفي إقليم القشبركة ولا سيما في مديرية قلوج، تتواصل عمليات الرصد والدراسة بصورة منتظمة لمتابعة انتشار هذه الطيور والحد من أضرارها. وتتميز الطائرة الكويلة بقدرتها العالية على الطيران والتنقل لمسافات بعيدة بين البلدان، ما قد يؤدي إلى إلحاق أضرار بالمحاصيل والمراعي. ودعت وزارة الزراعة المزارعين إلى إبلاغ أقرب مكتب للزراعة أو الإدارة المحلية فورا عند ملاحظة ظهور هذه الطيور في مناطقهم، بما يتيح اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
يتواصل في إدارة ضاحية إيجيلا بمدينة عد غيح تنفيذ مشروع لتوفير مياه الشرب وخدمات الكهرباء بمشاركة وتعاون السكان والحكومة. وأوضح مدير إدارة ضاحية إيجيلا السيد عمر إبراهيم أن مشروع المياه يشمل إنشاء خزان بسعة 145 ألف لتر ومد شبكة أنابيب بطول 6 كيلومترات.

وإنشاءاته وبناء 3 نقاط لتوزيع المياه، وأضاف أن أعمال تركيب منظومة الطاقة الشمسية وإنشاء الخزان قد اكتملت بالفعل. وفي مجال الكهرباء، أشار إلى أنه تم نصب الأعمدة ومد الأسلاك في قريتي إيجيلا ومنصورة تمهيدا لبدء الخدمة قريبا بعد تركيب المعدات للمستفيدين. من جانبه، أعرب السيد جعوش يمسجن المشرف على تنفيذ مشروع المياه عن تقديره للمشاركة الكبيرة من المجتمع والجهات الحكومية، مؤكدا استمرار العمل حتى اكتمال المشروع. كما أوضح مسؤول خدمات المياه في مديرية الضيح السيد زرعي كبراب ومسؤول وحدة الخدمات الاجتماعية السيد أسفاو توركاي أن العمل جاري في عدد من إدارات الضواحي لتوفير مياه شرب نظيفة للسكان بالقرب من مناطق إقامتهم. وفي سياق آخر، أحيي في مدينة عدوئيح في الأول من أكتوبر اليوم الدولي لكبار السن، وفقا لما أفاد به مراسل وكالة الأنباء الإريترية. أجرى طلاب سابقون في مدرسة الثورة يمثلون عددا من المؤسسات من بينها القوات الجوية والبحرية ومؤسسة الأسماك ومصنع الأسمنت وفرع التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر وإدارة الإقليم زيارة إلى منطقة زيرو بمناسبة الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة. وخلال برنامج تذكاري وزيارة نظمته إدارة إقليم شمال البحر الأحمر خلال الفترة من 28 إلى 30 من سبتمبر، انطلق المشاركون من نغفة وزاروا عددا من المواقع التاريخية المرتبطة بالكفاح المسلح، واستمعوا إلى شروحات قدمها قدام المناضلين قبل أن يصلوا إلى منطقة زيرو الواقعة في إدارة ضاحية أفلاج بمديرية قرورة، حيث التقوا بالطلاب والمعلمين والسكان. كما قدم المشاركون مستلزمات تعليمية ورياضية لطلاب مدرسة زيرو وأعربوا عن التزامهم بتقديم الدعم للمدرسة مستقبلا، إلى جانب وضع نصب تذكاري تخليدا للذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة. وشهدت الزيارة تعظيم شهادات تقدير لمن أسهموا في إنجاح البرنامج، إلى جانب عرض شهادات وروايات من قدام المناضلين حول الدفاعات الخلفية للجبهة الشعبية ومؤسساتها وأنشطتها في تلك المنطقة. وتكتسب زيرو أهمية تاريخية باعتبارها الموقع الذي بدأت فيه أول مدرسة للثورة تقديم خدماتها التعليمية في سبتمبر عام 1976. عقد مكتب التعليم في مديرية الشعب يوم 28 من سبتمبر اجتماعا لمراجعة أوضاع التعليم بمشاركة مديري المدارس والمشرفين التربويين وممثلي المجتمع المحلي. وأوضح مسؤول المؤسسات التعليمية الأستاذ جمعة صالح أن أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم تواصل الارتفاع على مختلف المستويات، إلا أن معدلات النجاح لا تشهد الزيادة نفسها، مستعرضا عددا من التحديات التي تؤثر سلبا في عملية التعليم والتعلم، داعيا إلى تعزيز المشاركة الفاعلة من جميع الأطراف للارتقاء بالعملية التعليمية إلى المستوى المطلوب. من جانبه، دعا مسؤول فرع التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان إلى تعزيز دور المشرفين ومديري المدارس لضمان سير العملية التعليمية بصورة أفضل، مشيرا إلى وجود خطة لترميم مدرسة في إدارة ضاحية تيلوك. وبعد مناقشة التقرير المقدم، طرح المشاركون عددا من المقترحات من بينها تعزيز دور لجان أولياء الأمور وإيجاد حلول لنقص المعلمين وإلى مزيد من الاهتمام للمدارس التي تحتاج إلى عمال صيانة. وفي كلمته الختامية، أوضح مدير مديرية الشعب السيد أبو بكر إبراهيم أن المؤسسات التعليمية موزعة بصورة متوازنة في مختلف إدارات الضواحي، مشيرا إلى أن وعي أولياء الأمور بأهمية التعليم آخذ في التحسن، إلا أن مشاركة الطالبات لا تزال دون المستوى المطلوب، مؤكدا أهمية دور المجتمع وإسهامه في دعم تعليم الفتيات. وتضم مديرة الشعب 41 مؤسسة تعليمية تمتد خدماتها من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية. قدم مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية الجندع وتسنيت دعما من المستلزمات المدرسية للطلاب المحتاجين، وذلك مع بدء العام الدراسي. وأوضح مسؤول مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية التسنية السيد ميكائيل قبر السلاسي أن الدعم شمل 150 طالبا، مشيرا إلى أن تعظيم هذه المساعدات يتم سنويا مع بداية العام الدراسي، وله إسهام ملموس في دعم التحصيل الدراسي للطلاب. وفي مديرية جندع، أفاد مسؤول مكتب العمل والرعاية الاجتماعية السيد إبراهيم عمر بأنه تم كذلك تقديم الدعم ل 250 طالبا، جرى تحديدهم من قبل مديري المدارس واللجان أولياء الأمور. نظمت في مدينة الدغية حملة للنظافة وتسوية الأراضي المنجرفة، إلى جانب برنامج توعوي للمواطنين بهدف تعزيز المحافظة على نظافة البيئة وتحسين الصحة العامة.

عمم. وأوضح ممثل الخدمات الصحية في مديرية عبد الرياح سيد كوخب تسفاي أن البرنامج نظم بمناسبة اليوم العالمي للصحة البيئية بمشاركة السكان دارات ضواحي هدام وحشم لي وحينبا وعنابور. من جانبه أكد السيد تمس قلم الأكي من وحدة الصحة العامة أهمية تكثيف حملات النظافة وتوسيع نطاقها لما لها من دور مهم في الحد من انتشار الأمراض المعدية وتعزيز صحة المجتمع. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم العودة متابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. عالميا، تابع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التدريبات العسكرية المركزة 2026 في منطقة تشيليامبيسك الروسية في جبال الأورال. وقال بوتين في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي إن أكثر من 47 ألف جندي شاركوا في مناورات استراتيجية أجريت في 11 ميدانا وبحر قزوين بهدف تعزيز مهارات القيادة والتصدي لعدوان خارجي. وأوضح الرئيس الروسي من منطقة تشيليامبيسك أن المشاركين استخدموا معدات عسكرية جديدة واستفادوا من الخبرات المكتسبة خلال القتال في أوكرانيا. وحسب الرئيس الروسي فإن المناورات مخطط لها مسبقا ولا علاقة لها بالتحديات الحدودية الراهنة، كما أكد أنه واثق من أن نتائج المناورات ستحسن من فعاليات الاستجابة للتهديدات الخارجية. وأفاد الكرملين بأن ممثلين من 41 دولة يشاركون في هذه المناورات الاستراتيجية المنظمة تحت مظلة منظمة معاهدة الأمن الجماعي بقيادة روسيا. تجاوزت حصيلة وفيات وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية 4000 شخص من بين أكثر من 8000 إصابة مؤكدة في أسوأ تفشي للمرض استشهده البلاد وفق ما أعلنت السلطات. وأحصت السلطات الكونغولية 8800 إصابة بينها 4018 وفاة و2162 حالة شفاء في وقت تواجه فيه البلاد التفشي 17 للوباء. وبدأ التفشي الأخير في مقاطعة إيتوريا الشمال الشرقي للبلاد قبل أن يمتد إلى 7 مقاطعات في الشمال وشرق الكونغو الديمقراطية وسط الصعوبات تواجه جهود احتواء المرض بسبب نقص الموارد وانتشار الجماعات المسلحة وانعدام الثقة لدى السكان. وفي شمال كيفو أعلنت حركة M23 المدعومة من رواندا تسجيل 6 إصابات بإيبولا بينها 4 وفيات في مناطق خاضعة لسيطرتها. أعلنت سيول أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا واحدا على الأقل بعد يوم من اتهام بيونغ يانغ لكوريا الجنوبية لمطالبتها الشمال بتقديم اعتذار عن انفجار لغم في المنطقة المنزوعة السلاح. وأفادت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي في بيان بأنه تم رصد إطلاق صاروخ باليستي من منطقة وونسان بكوريا الشمالية باتجاه بحر الشرق. وقالت سيول وقيادة قوة الأمم المتحدة إن سبب الانفجار ألغام كوريا الشمالية تم زرعها في الجانب الكوري الجنوبي من الحدود. سجلت أسعار المواد الغذائية العالمية أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من 4 سنوات عبر مجموعات المنتجات الرئيسية التي تراقبها منظمة الأغذية والزراعة مثل السكر واللحوم والزيوت ومنتجات الألبان والحبوب. ووصل مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية الزراعية للأمم المتحدة الفاو الذي يتتبع تطور سلة من المواد الخام الغذائية إلى 136 نقطة ارتفاعا من 134 في أغسطس ليصل إلى أعلى قيمة منذ نوفمبر 2022. ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة فإن ظاهرة النينيو وهي نمط المناخ الطبيعي الذي يتسبب في ارتفاع درجة حرارة سطح المحيط الهادي عن المتوسط ستستمر في التأثير على آفاق الانتاج في بعض الدول الآسيوية المنتجة الرئيسية. نهاية النشرة، إليكم أبرز ما جاء فيها. فخامتا الرئيسان السياسي أفورقي وعبد الفتاح السيسي يبحثان العلاقات الثنائية. وفد إرتيا يشارك في منتدى التجارة العالمي بجمهورية مصر العربية. وزارة الزراعة تكثف أعمال الرصد والمكافحة للحد من انتشار طائر الكويليا. بوتين يتابع مناورات عسكرية تختبر التصدي لعدوان خارجي.

لا يفتك بالكونغو 4000 وفاة والوباء خارج السيطرة. وكوريا الشمالية تختبر صاروخا باليستيان وسط توترات. هكذا انتهت نشرة العاشرة، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، دمتم في أمان الله.

حجي معرف يوم أم عربو فال إذا هاقر زركب فلق بوتاتيوم دحري إتي أب تحتزاز حلفوه نويح نايدرك معلتات إذا تصوري ماي أنكو عدحان مزأخم بمبال زقبالهم زرليز مثل نساتهم جن أبزن نويح أي كتصن حنيوم مخنياتو أبز قماقم إز فلق بخالقوت إنساتات مقوع باع إيرس لزرلوم أنا أبسون أبز بوتان لوو إزيوم مزوم أدوك براخافة إمام كسانيو أي كولونيوم.

نحنا ذك سبات عب حد قوان استفل علي عمام كن عمم نقلينا قن إزخ نبل نكلنا عب عينتنا يتسرحن قنا تاتن يزمر كوس عبتو كورونا فيروس أصبح في حلو زنبر إوان مبزحت أسب عب قزو خوينو ندوكو الناتن كبخبه دومو الزرخ والسرح يسرح نيريو قن نزدينا استفل علي سرح عب حد إوان كسرح يغقليو نبتزلنا توماس ريغوتي استبهله نا إندستريا ويسنا عمرونيا كمزحبرو إزسنا حساب زي سبات بستفل عليهم زردوو قال سبات استفل علي عمام بحنساب معرى معركة السالت انكالغا كردوو انكلو قال دما قلعو النعبخة كاب غزاوز إخا دما سرح كسرح إنك اللي خايز مسلوم إذا أبحاد إوان استفل علي عمام كتسالت مغال التبل سنة حساب كاب مغمار زمت أتيا مغنياتو سرعات ما مسرحنا الكمبيوتر نستفل علي عمام بحارك عمو سلزغل كاب زيات وسيلة نود سبحان قول دما زعابين استحلالغن مع كليو قن كمبيوتر هيكونن ماشينات بماتماتيكا ومسرحهم زسرحو نأزيون بزحات عمام أبزحات أرقوان بأقباب بمسرحن معك أبندما يلليو بأنت أرو أمرونا ولكو أنحنا أبزير دأن أوان كي ترفى بزحة بريتازك بنتخونة قن حدا نقر بمفلايو زدمع بريتا عوزيل استبهل التمر عمريتنا سنمتنن سنة أمرون كم اتحبرو برقز مبزحت أمسرعات ممسرحنا الكمبيوتر كم زي أغدي مستدقسس لزخونة نخلو باب أوانو كفتحوه عيش أقرومنيو ناود سبحان قول قن بفلاي نحادشن استحلالك قدل نخفتح درو تعقميو زلو تبل ناتي بغت قالز متسح بريتا ناي متسرين ممرات انعمام بتالا مستبهالي كفال نحن قول ناي زكعد تالا مستما بقو عزبو لحبريتا ناب سربرال كورتيكس يسدو كلو ان ريو ان سمعو ان دسسو ان استمقرون ان شتتون عبزيز السلاسل ازي نت ان حاسبو ان مهارون ان ذكرون كي تعرفه حلفنت يوصلو اتي اوشت ازركب كورتيكس دمايو نمستو عال كئلتنا زقوط اصر لوز انكس تبهله تمارا مار ناي سنامتني كم تحبرو دما نابنت سلسته استفل علي عمام بعود كنسالت كيلنا لنا نبل نزن خنقبر مجمرتا نتقدمي تسرح نحز كابتن قال ايتن سالسيتن زمتنا مسنخل بمود قواس دما نتقدمي تنسالت أدهبونا نابتخال أيتم سكبرنا دماء نايتا قداميتن ساسيتن مسنغل أو نزيفنا كنسالت نغل إذا كنقبرقن باللي حمستو عالن سنة مقوارن يلينا كبلي قلز بزح قوان ودسب نتزلو عقمي لعلي قمت كهبو يزرق كموطيت دماء ننبسنا عب حدقا كنتوان غلينا نابنت مكينا ممرح اتببزحي حلقلق زمالو مسرحيو ازي ولانتهم كيلاتات انبلو مرحت مكاينون زد غالليو مكينا انا مرحكا موبايل متقام بحقي حتت اب جرمنن اميريكان سقبر مزنعات كمزحبرو موبايل انا تتقامكا مكينا ممرح انا اقال بخا باربعة ميتاويت يصلو ازي كنا تتقرن كلو مستوم مستسات يوم مكينا زمرحو زفل ليبلكان

وانتن ميترو عينو عميتو كم زوجو عزلو مالتيو أبزنا كوليج سيمينار مس نعزب دما ديجيتال أو مسارحي نزا صعبو مخالف كنعزبنا أب حموشتا ناي جيرمان يونيفرسيتات تخيرة مصنعتي أمونغو تمرتي موبايل زيتك أمو تمهارو تسات فوم بسالة سامي إتاويت كم زوجودن ينتصر ممهر نتمهارو كلتا عمام بحادكا كايدو يخولون تخينام أبز حاتتهم كمل سلون كلو حادكا أبزون تمهارو أماي إن أسركو أنكلكو مس أدي بزعبها زخونة نجار كمايات أكلني سلازي أبجزي كلاس دما موبايلين تحيزة نما مركزهم أكلني يبل كاريت تمهاري دما أم موبايلي زمت أن ملقتي كمل لسن سلتات كرين أنكلكو أم وانجو كلاس كم زلقو يزر سعو بريحري أجن نقوله بمقراتي عبت مرتي زرهب سلازي بحنساب نخلتي كمال أكلني تبل ساسايتا مهارايقن موزيكا انا سامعه كمهار كمزخ اليو ززار بزلو ابزي بومو موركاس ابزاي يونيورسيتي موزيكا انا سامعكا كتم مهار زكال انتخوين نمفلات مصنعتي يكايدو لو مبزحت اساب سرح انا سرحه موزيكا يسمعو ازي ابت السرح بزيادة نخطكرو كمزح قزمون يزار بويم قالنا أي تمرتي كل الساحة سابون نزي يدق فيو. أبزات مهارت إن عزوب زلنا فتنة هود موسيقى إن سمعت مهدرك علاتنا إنجليزية تمهارز لا. نتفتاتنا يا مرأة دما يمزجب الله. ماتياس كوبيس تبهله نزمت نعت زكاي زلو دكتور نيفلسفنا نزي أب كمبيوتر زر زلو حنتات بتبقي يكاتات الله. مسمى رحنا إذا مصنعة زخونة بروفيسر لوز أنكا دما نتفتنا يعزبو لو بروفيسر لوز أنكا ولاكوا موزيكا يفتون تغونة أنا سرحقن موزيكا كسامع بفتصم عيدا لنيو إذا مغنيات كغالتصن كولو دما ما هدارك ألاتنا إنجليز أنا تمحركا موزيكا كسامع أنكا لغا كأندي آتهبوها أبتت مرتب مكبار نتئت سمع زلغا موزيكا دما كتزغطو ويكدخدخو ألكا نزنخ تقبر حيلن تسعرن يدليكا مخنياتو نتي آده بها خسرق زمت الموزيكا تقالو سوصل زلخة مالتيو بخمزي ان عزو وزلنا حبرتات دمايو نحن قولنا ان هبو زلنا تعاقين عمام زقلت زلو بروفيسر كمزي حبرو فولي عقاد عملو نابنت أبقالك كفوتن سبز بوزحون أوفيس كسرحن كالغا مسمعين إذني بمتقام هدوئن زخوان حلغلغ زيبلو موزيكا كسامع تخيليغا إذي كوبوليو انتتي بغدس على زلواوت رباشي موزيكا إنا سمعكا سرحكا ختسالت محسابقن زكا عليه كونا نيبل ود سب كاب كلهم هواسات عصرت حدا مليون بيت وي زنا أسا أهادونا كمبيوتر حبريتا أو حدا كاليت كأكبي غل جن كاب عصرت حدا كساب سوسا زولو بيت رحنا برديت كنصرح عن غل أو حدا دمت زكا لغل كفال نحادة سرح بروفيسور أدمان فينشيرن قجلون بخمي نحادة زرابا كاب قالق فالينا كم إن ردو مزنع تخكاي ديوم إذن مزنعتي أبتن ناي كوكتيل دقس أدمعي كمركوس مغنياتو ناي كوكتيل دقس ببزحي ناي سبات زرابات سمعالو بوتايو لكع كم زرما أبز مزنعتي ناي سلستة سبات زراباينا كنسمع سلازي حنقولنا نزب خمي كفلا اليو بروفيسر أدمان كمزح برو حنقولنا بحنساب استفلا لي حبريتا كمزقون كلو نوسن أتارين مريتوني زوسد يبل
ነዚ መፅናዕቲ ዝወስዱ ዘሎ ጉጅለ ነቲ ናይ ድምፂ መልእኽቲ ስእሊ እውን

سلام كما غني قوم زي خبركم تغطات التمر واطير تي في بعض في شات غطات التمر بلسا سبورت ما في اللاي مرب لسا سبورت لو مغدا مستفل علي سبورت هاوي تحسو تازل لو منوس مربات حيزانا باقوم بساعة غريبا لام نمكت لالكم بغبر نعدم فلما قلن مربنا بدر فيهم فيلم

0: هلا يا رمانة، هلا يا رمانة، الحلوة زعلانة، حلوة زعلانة، مين راضيها؟ أنا راضيها.
1: Sight! I switched it!